0: كم لمدي مرح مدب توازعي وعي بهري زلوه دارغانا بكوميديان قطو زخدا اقراربا كانت اوارق يزرقام ازقنا مشتنايتي زقارب زلوه مدب ويمرئيت متحاز اللوودو نزب الحتو كملسي قبا
1: ازحجي بمسهروتو ولا جيغات ازي كولا زبت زحقن نمرحة مدبات عنقفات كوينو ومزيز انحا ازيو مهناتو زيد الاعلالات زاتو لقات اميتاتالو بش مسحاق يتواهيلو مالاتي نت مدب زي كون زحجي اكلافت تمرت مسرخم ناقل مرح مدب مرح مدب كم كده ترى امبر مرح مدب توازي كوميدان كونالو زبل حق يلنا ومالتي حدا مرح مدب سي نتا نسو زدليون سرعه النت من لاحيزو كخيدالو غزي بغبو كم حدرالو على لا موهانغن جيجايو كم جيجاي نحجني مال كن اقداس النت نحرالو خوين توازا تخيقا تمرات يخون حجز كم زناي مخلص مدب ينيرو كل مرح مدب تاكيبو سي يخلص مبزحت مرح مدب ينيرو እዛ ዝነበረ ስልጠና ግን ትኩሉ ሰው ከምዚ ተመቅሮ ወይ ተፀብቆ ወይ ከዓ ፍልጠት ውስኸሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ መምራሕ መደብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣጋጣሚታት ክትመርሕ ናይ ምክኣል ሜላ ወሲድና ወይ እቶም ስርዓታት ወሲድና እዮም ናይ ስርዓት ትምህርቲ እዩ ነይሩ ዝሕጂ ምእተዊ ልክዕ ከምዚ ድራማ ምሽ ምእተዊ ትብል ክላይሜክስ ገለ ትብሎ ልክዕ መራሕ መደብ ከዓ ከምኡ እዩ ንሰላምታ ዝኸውን ምእተዊ ኣለዎ መላገቢ ዝኸውን መድረኻት ኣለዎ ካብቲ ሓደ መድረክ ናብቲ ሓደ መድረክ ስንምልጋብ ክእለት ዘለዎ ወይ ከዓ ጥበብ ዘለዎ መራኽብ ነገር ክትገብር ኣለካ መዛዘሚ ክትገብር ኣለካ ዝያዳ ከምዚ ምሻሎ ክትፈትዎ ዘገድድ ዓይነት ሞያ እዩ።

0: مين الواد ده يسرح عاملها؟
1: لا لو مش زعلان انا متسبع او مسيني ولا انت مرض انا وحده
0: لا تكون بقعة تقولي لغيركم عميلكم بصراحة انت زي تحقسو يطفي
1: طبعا انا ترى مو زي كنا كلهم زادنا سرحكم
0: نصراحة ابو القاهم يلا ما عرفت ايش دور اشد الشغل حق يركع لها لا تسرح على ميت كايدو
1: فقلت هذا شغل كلامنا يتغابر دي حاجة سلم بدنا قرقين بوه
0: هو كاب صراحة انا بصراحة يفعل هذا نمبر
1: كمي
0: كمي يزب اللبا اما نصر كاب صراحة ناتو فولي تقوي زلو اسرحي مسارحتي ولا نبعلون مسارحي مثلكم كل جزء أب حد سرح جزء حلافي خان مسارح تغاريها نوع مسيكا تخيط خوكا كل جزء أودها حلافي خان بس قد كونوا نابلكم نسخهم بس تخدوا تخوكم جين عمري يقول
1: خود أمين أسرع كم سلكم عن زي الزر
0: مستس فيه تكابلنا عشنا يعني فالت كم زبال كايو لبابي عقد خالد زار حسابي فوتو نايت تسفيت عقدك ان درس لازي بولو نعقا حسيك
1: اي تردان
0: و كمسرح قامتا حما كان نراي صبوق يبزح لي شلل زبلك منو حيوان سوي لريك نزرع قلت لو من صباح النابله اذا تقاقل لك يبلك نسغا غي تفلتك صبوق الله لك غيغا مسدقمو نحسيا زبحني نفس قمتي
1: Sasuke

0: حسيت ان نفسي كمان حطيت كبسة حلة جميلة.
1: انت انا بلكي
0: بس حكي مولا كنت زجم نكلت يا اخوي يخون تزعبي زجم بنيراني يليلني
1: سنازي
0: لكنزي تزوستو زلو سكنتن تزغدو زلو من قدن كون بلي يكون اني لا حسن
1: تخنك الأولى بدري تحكم تمو
0: تسفى سينا تقول أنا اشتيت الرأي مجراك إليلا سنوفة تنزيدي كلها تكون وليد كان لك خان عبي عنك تتقاو تخليئك انك الله ستا يسمعني لك تحسبي
1: بس ودا عرد أني إيه كنوكو عرف لوت كل حطب نقرأ يوها بكاني
0: وانا ديت وحيدا أنا سنتا إزالنا مسكن برمي
1: وامي كان تمسكن بلي رأيي موست أمة تقول لك كذا أنت ما بيد الله خيواتن مسنات لا ترى أي خيكم ولا تسلزم تترأي تروحنا وراتنا برمالة تايكونا
0: أذكر على هذا مزود خلنا غير
1: قد أخذنا بيت خيرك وعد تترس زار وزار وعد تبقى منا
0: ليه بحكي حتى ما عينكم بحرم على تخمت سنك خيب نسخ لنا غيري هذا عالم تزخبر هاتو ولا دي
1: لحنسوس سيدنا يبقى ما نفضل

0: ኢታዛናቂዳ ኢልኩም
1: በቃ ንሓን ሓረ ንዓሞ እዚ ንድብረ ጠራንፎ ማኪና መፂሳ ምክወስደኩም እዩ ሓረ ዝኣርከ በቃ ኣነ ጉዳይ ኣለ ንኸይድ ኣውለኩም ኩሉ ትኩሕት እታ ቦርሳ ናይ ክራረ ኣብ ማኪና ኣለ ወዲ ከም ፀደና ደውለለ ይሽዑ በቃ ዝኣርከ ቻው ሃር መፀው ዓይና ወዲ
2: أيني أين تلا تقل حين كعك عيل نقر لي تفتنا سوما خلت برتع وعي ستخون عن طول قوك قوك دي بلي أمرا
3: بعلها تفلق قوك قوك تبلي هامونا عيب ستح كان تمسي
2: ساكت سكريك ونا زالة بي بطل حوان قرع عين الدراسة دير كله
3: سخاتو بعلها يعافي الكا
2: ما تيقنا فعفعتو لي لفنسكو عزي خده خامي أغساني سبانو حمينا لو معتن كيدنا مش لين خيطو خينا قدفو خولو متى كلاس حزي الله
3: تصبي عمزيرو راح الجزايك حيد كوينة
2: قومو بالي

0: حجي ليت ما درس انتك دولات بندلا
1: يمركتك
0: نسخام اسمع عندي هابي خاني انا انت يقبر قل قريب
1: وتعرفتي مبرد بزع ما سيدنا نزرركم دلنا تفتيخي
0: انا خا حدينا مرقص لك الله انا وين نسا
1: اي مرقص مخنا تقلتي خم ببينا خنا نسا ما حازا يحفتي انا سخغا
0: كده فن رجع زروا بزيتك باقي لك حط برا نفت
1: دمو انت اوكي قلت له تسجيب عندي حكا هذا نبيل عن كيد حجي لا ودي نزي أخاف ورينة ميلو ميلو عيني كم يمشي
2: انت ما تزيد نحجسي انت هيك كبري انت هي مقبار داحشني القطره تدليو كل حتت يوم وي ماتيو

0: هاي سالين ده حندق
1: سلامي حندق
0: يلا تيدا زوين هذا طويلك
1: دحني اقعد عم سب ايد تبزل
0: واه نقوم در دايرك اكنم
1: اقعد عم يزغن
0: هرابل قرفة كان هاسعة طاقين لسرح
1: هرابل
0: هرابل جا
1: اي تتفق اخابل
0: هرابل

0: عرفة،
1: هلو هني، كمي
0: أهلك أذكر كفرون دويلك
1: أنت إذا بالكرة أذكر أنت عليك
0: إيه بتالي فونت نجرى كونت دايرة سعد عميلو
1: نونو جينا يسول لآخر بخالي دليكا حجقنا لانا
0: ألو افتقذتنا
1: تنبو مو سرح يسكال لغاديرا دليكا نيرا
0: أنا ولا حد يقول لين شوفي نقبر له راح عندي غير
1: نونو راح عندي كره خوك يا دلي كم تسكب يا لخا
0: والله كافت انا قدرت اقول سر نير له كراني كيرا بلا بعت بيكي
1: نونو اي دونت غني كين هي زلفه متى ها
0: بك
1: حالي متى
0: جو

0: هلا بكا بكا غريبة غريبة غريبة متوك مالو
1: انت انت هيدا جيجي خاني دي خارجيز كان نخط كيدا حزيبك
0: نعيدو
1: هي لا غوة جيجي خاني
0: سوري اي فلتكم
1: انا عندها لانس اي فلتكم من البالو قول له غطى السالط اللي لك اي اي معري تبينو انت هيدو ايكا غطى السالط اللي لك حسيسي كتبو لك الغاق اي فلتك
0: انت هاتو تودا ايزي من انا سحسيسي بي
1: وي انت نحري كبا جدد قبع قبع ما عايش لا تفلتني
0: كيداتكم ده
1: كيداتكم ده

0: كاميرا زبري
1: معاك نعم. بين مزنا حكا ذلك هذا
2: بس مزنا حوين تايع.
1: ها
2: سمع اسكي انت حنت قلت بلا عركه قاطعنا لوري
1: تقول له داملو بصح انت قبري يا خيرك بحد ابي تخمن زي قبر حادي عبيب ده حركه ازنا يقول له صراحه انت فطر الكاس مش انجرحت بس
2: انا مو انت دي قبر نعيكو كل هندبت
1: تا هندبت ده رخيم كان من قدو حساب تخدك على ده حساب اي فلتك انا دي بالك
2: توسخي ابي مسترخم انت يا هندبت ترخمنا ورك عليه يسوعي شعوع يا نايزر باي
1: تا خد زار دلخ
2: بلا كان دي دلخ هندبت توقعي فينا
1: مو خالص من عخاز بسل دي رخيم خوين
2: ويلي انت حج بازار بامتي ها بين الدبال لون عيد مسل
1: اوي وحكها وا انت داش قاعد عندها بين قمطي لا خلي مسل
2: كوبي بر انا مسل يمكن ديم دغابزو صلى حبارك يكفل كو صالحو كو عايز لك
1: لك لك لك لك لك لك وا سمع قرب ناي شغا زمدنا لكم دي
2: وا انا زفول طقطه وزمدنا كو هتا زيبلنا دق قدامكم مخنا متنس بزيلنا بتي ولا مسخون كو زمادينا
1: سدا حقها حقها
2: ايام اسفل حجي زقبرك غيرك مسيا حنط العرقان
1: لا لا فعرقكم ايه فعرقكم ايه برعانته وين هلكا نزن اسنانو كنز وهبا غبو ابلا يدخو عمو خي اندابل معت بخرا اي بقى
2: ديفا تنا دمو خيني
1: هي متى هسي كادي
2: انا اتشاو كويس ايا نعم جخا عرقان دوله
1: نسكن لا خلو خلو
2: دوله
1: نسخه انا بيني
2: ايه
1: سخان بيني
2: بيني دخلوا له هو

تجلت رات تجلت وشكات تجلت سوات تجلت وقت تجلت انا سدت كاينه الشحن حسب النساء رات تجلت رات تجلت وشكات تجلت.

فعل دي بحمل مالو حل الأنفار حرس وبعل سلطة عجعي وحيوانات كدن تهيبا وكيل بعل سلطة عجعي وحيوانات كدن أقليم عن سبا سيد كستي تسفاتيون لا دروس دي بات متسي سامن دي بلا مديريت لأنبت وراتات دريس أقل جمال كرم أقل لتعوت لأمما كامتو حبرا مجلس مركزي محبر المدرسين إريتريا يوم 3 و4 جولاي مدينة أسمرا قال أي رتوب اجتمعوا سرقلا اجتماع مسؤولين محابر أقاليم كام سلهما ساوا ومكتب مركزي نايلا أقلو سرقلو وراتات تقارير حقولا قدموا تجارب لتبادلو أتو واسع ناي حبر هدق ودو رئيس محبر مدرسين إريتريا أستاذ سمعون محاري إتا أقلا أسمع كلمة إتا اجتماع مجلس لا تقدمه تقارير إندي جيمما إتا مستقبل بمقرح أقل لخدمه لا أسد آراء أقل تقدم لأمما كامتو شرحه مشاركة مقدرة مهنة مدرسين أقل تتوقل هي رتب برامج تأهيل أقل هلي أتفقدو لا مجلس مركزي ات دنقوبا رؤية محبر اقل تتأكد ات معيال هلا فهم اقل يزيد بقاعة مدرسين اند دقبت بقاعة تعليم اقل تتحيس جهد ترود اقل لقبة وبعد آراء قدموا مجلس مركزي محبر مدرسين اريتريا ات ورح نوفمبر كلي 2015 ات اقلو سرقلا سلفاي رتوب اجتمعونا حمس سنة ستات كم افقرة لتفقد ات مديريت قلعلو شك على حكومة با اتفاقرو 84,000 نقفة قل عائلات شهداء كم مقارحة ما مقرحة شقل ات مديريت السيد حقوس جبري مريم شرحة راعيو عائلات شهداء كم عادات تسبق كم سلمت على شرحة السيد حقوس لاتفاقر عمل من إدارات دوائح دانديرو وانقل علا لاتفاقر ياسمن عائلات قلن كم تهيبة أفهمة التحالفة وكد شق على فرع تعليم أقليم قبلة بحر كياح بباقلا نسأو مبادرة لا تفاقرا 4,000 نقفة ات إدارة دوائح بويا قلا نبرة 7 عائلات شهداء كام طيبة لا لتذكرتو متقبلتنا حقول الحجار متعدي موسيقى هيد بأكبر كارج قلنا تعدي مرحبا بكم بدقمان إسرائيل منطقة مقباي مفقار صحيت وديا لأهلية ورات عسكرية قل كل لا منطقة الشف لا تشمم كام تار رئيس ترك رجب طيب أردوغان أتعقبا الليلة تشرحها رئيس أردوغان يوم 4 جولاي مصر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف مدينة اسطنبول التاودي هدكتو إسرائيل تتبع على هلية سياسة متمدد قد أسباب مشاكل نايلة منطقة كام تالا شرحها رئيس أردوغان دولة منطقة بحبر إقل لعاردها فقدا إتا منطقة خلوق لها مشاكل مسكوبة أسك إقل تركما تأثير ود كم التكمة هلا دي بشرحي لا مشاكل بسلام اقل اكتم دورا اقل تاقدي كامتو حبرا اللي كنا دي بنتو ترك وباكستان ات مجالات تجارة كساءة رأس مال وات سدايت منطقة معاونة كم لا زايدة اتامريا جمهورية تشاينا مثل شويدن ات كلو مجالات لأبات علاقات اقل تاوسعة كم تقدم اتامرات اللي لا تشرحها يوم 4 ليلة تشرحها 4 دول نورديك زيارة سجل هلا وزير خارجية تشاينا وانجيو يوم 4 جولاي مثل وكولام سب مز شويدن مدينة ستوكهولم تودي هدوكتو تشاينا وشويدن تطوير تجارة طاقة كساءة رأس مال تعليم عافية وسياحة بحبر كم كدمة التاهدق شرحها كليتا لا دول سنة كل 2005 حد 10 بليون دولار لعلى متبادل تجارة سنة كل 2006 كم أزيد ياهو أتأمر يام وزير خارجية تشاينا وانجيو حلفيا أميلات مثل وكولامس بمز دينمارك حد لا شبه أرسكم حد

አድርገው ለአለት ዘከርቱ قبلت كوريا مقدرتها عسكريه تقلت ادقب سيدي اي كامتو لشرحتو جربي استراتيجي سواري كروز كام ودت حبرت اللي اردا اترد عستر وبحر هدف اقل لزبت لا قدر زمناي اسلح اسك كل الف كيلومتر اقل تفتت مقدرتها كومبو قعدت جيش قبلت كوريا شرحو اللي كنا دي بنتو قبلت كوريا بمقدرة نوسا لأفريتو لتفناتا أسلح كم جربت تأمرا من سنة كلالف وسس أسك كلالف وعصر السبع سس دول جربي نووي لأوديتا قبلت كوريا مهم قاع من قبي وسوك جربي نووي إقلتي دي كم تقدر تحذر عن حتى قبلت كوريا ناي حبر متلامات عسكرية أمريكا وقبلت كوريا أقدا فرهت مسكوبتها قابي كم حلا تحبر متقبلتنا اخبار قدمناتهم مارس اخبار قلت قام اقول لكم مدرسة فنية اسمرا 136 درسة بشهادة ادحى اتاقلي مع سبا مديرة حالحال لهلا مركز شتل 307,000 شتل كم الدالة تحمر مجلس مركزي محبر مدرسين اريتريا قال اي رتوب التمعودة اسرائيل تودي لها ليت وراتات عسكرية مشاكل لشمام كامتو رئيس ترك فتعلم جمهورية تشاينا مثل شويدن علاقتها اقل تاو ساعة كم تقدم أمر قبلت كوريا جربي استراتيجي كروز ميسايلات كم وديت حبر كحيسام وحيسات متقبلتنا نايوم بسيت اخبار دي بلتام هلا مسلة اللي برامجاتنا متابعة بكيتا دي من التمنير صارح منكم

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمته سرايق الأمته

0: الحليب صدقيني.
1: بارهات ولج بدون يتنقشي انا سني عشور راكب وسموي هاي بام كلينا يتغلى لك بدودي ما قايس كتافف وهجياكي عقل ودي
2: تحن تحل طوي مشكلة تلو
1: سنت بي ولج بارهات بعال جهو مرانة هداي فايح قلنو دي قلكيتو وبيتك هي نقش قلش كياتو ومكي ما رب الرحمة أكان أمكي نوش هاليكو كابشركي
2: حالتا بيت كوفان دي شكي لعاد بيت على مامي
1: يبو برقو بولادا زي لعاد بيت يكون أبيات بوم قلت أمري أنا لكن لو حرير بحط أبوه كطيب هلببوه ثم قلعيت وبعد قلش كاكل كيت
2: حالتا كلو لي أقل ما تتعب دي بالله لا تيم حتى أبو سنقط أقل عنتات كسنيكو
1: أنا حالتا ابحبان ادهديت تاغرت بهالحزه تمنيت ولا تراكي دي بقلت ما يتقلت امري لا بيت كبق لو وكتوي اندق رمت قدام قلت هاق بحزه ليكم
2: حالتي ما ادري الا بياتك وميت مرض على تمامي صور وحاجات بدي نسكر لي بقى
1: كنيتي بل بارهات ولا شيء لقلو التحيطات تنشقون بس
2: حالتي ايه الا قروش هنيت ما دي بقلو وبدي فانا ديزاين وخياطه يدرس
1: بارهات افوك صبتي اللي خياطات تبيلون لك بسكو نوصل ادرس اكيتو هيا انتو بلاد
3: مرعاوي سني امسيكا كدر قصو يشيكا ومرعاوينا وجدا كورودها وفدا مرعاوي سني امسيكا كدر كرو يشيكا ومرعا
4: حتى انا عايرنا لقبي
3: اسأل ليكو قدامك ايه السرف دلالتها شو ولي وحري نايكي النوم عد هدا يتفاقدون كانوكو قدامك كانوكو
5: الا دحن تحلتو ايه حتى كبام على قبيكوني از انتي تشاغليني انت بس تعافينا ونبري تحشمي وكبر بس
3: نجات ولجي النوم عد كميل ولا تحتا قلت منيت قلالات هدلو قلت منيت قلوت حطب قلش كيتو سدايان تبللي انا قلس داياتو وانتي ما هي بون وانا برات ودنا وباك من ينادرسي
5: سمعنا حالته حتى قلوت اولاكمته ولا عم جت منين قمت تتعب لي
3: عولو لاتا من 20000 ولا علته ومن نعولو كان يعني لشقيته مره كبدته بس ولا كبود مالك بندي كوغل كيما قلش كوغل كيش
5: لا لا لا لا حالتي انا بدل قلو تعب ريكي ما تحرك لي تتكفيني
3: هو ليلوكي ما الحرك كله لدحرا شغل البيت لكن امكات الشق مقفلتي تبو مقفلتي
6: عليكم
7: عليكم السلام
6: تشومي يما قول لك يا كرسا ما انا حقول لك هدي شويه لها بتش زفف عليكم از لعمتش تمنيت التقل وقت كم دفعك هو بدل ما تقلي تات شيك السوق عند السنه بكونتران سيسي لما تسقله
3: انت حصار اول افوك اصبت ها حرق لي واجبنا وسالفناته يوم احنا نشقق له وهتا فجر تشاق
6: شقق اه الهي يما وقت كله بدي وانت

0: كن لاكي ومن العال كل الطرق سوا عمل بريمة حمية وعلا ميت مكسب كن مكسب كن جمعنا هم من قبيمة انت تعشش وسجاد عنون وعمل كل حمية باب برف وديك رفعك با ها ما هلا مبلل لي يا جماعة
1: سبعنا هاجم انت تتعير انكم اللي يكلف هما كهلا
0: لا لا انت تتعير ادرى صوت البلالة نجو متبل ليك انت
2: هاشم مرعاك امبل كل وضحة زمتت من قبلي بلا بيت انا بسرق له لسات
1: دماتك
2: ساكتي تحاقي
0: ولي ما انا بيتش تزريبته بازوتهنا فيوريتات لبديبا لدفنا تصورنا تأريك وآثار واتكم سلهما يعني شغل دبل الشاكيت انا بيتش جلس لك تمام لقرمت ولا سرقيت نايلة بليش لما رأتي نيمة انت بلسكي من قبلي اندق قلبكو التلفتك بلسي الشاك على بباري عبرت الليك ازاي ما انت هاتك الدقة قديبه الى تراك منك بس انت هاتك الدقة انا قيسكي ولا باشاك عين رب الحفاظ
3: مستل
1: اها
3: اوه مستل
1: مرحبا
3: انت حدا دول بزينة
1: سني

0: اللي يتقبل كله كله اذا المال دي مبادا يا جماعة الخير الأدام أكل ما قدرتوا يلأمرني ريشاي
1: ميز انت مثل أدام قصوجي انت بينكات التراقم نحنكاتو يا ريو ما تسالما لك فتود كهالليت بس
0: سلمة برليت هاكم سلمة برليت من سلمة أكاز عطتنا ليت
1: من سلمة أكي الله أكبر كارد هربا منه ما تعطي تبلا من سلمة أكاز ما تعطي لا تبس ربلا فقرانا بس
0: هوي ورب عراني عرفنا على قلو وابو مسلكم سلو مسلو انت شاركة حرس على هذا اللي بعرف أزبيو
1: هو كان يا رأي من الأزبيو أصله من حتك أزبك كنا تتراكم أنت يا أخي رب عاول له بوتي تقوله فوق تصبت
0: ما عاول له يبوت على بعرف بلاش أزبيو بلا كل يقبل رأي أزبيو هو توم تلو قط قروب هداينا ولا توم هلا له
1: أها هداي وقع عزومته وقلت ها
0: عزومته بلا كشاك يا أخي السيد كلونا حريري ودي كم نجبي ولا شيء تهدين ويرد وتلا كان قروش كرجل تيرد بقناه مسكين ورب عليه على طافيات ولا أزبيو هذا من الحرس قدام زرها لا وتزر العقب على قررت كل حكي رحله بلاد
1: قلت ما لي حق قلو اللي تاتي ملك انا قال مي قال هدال الدالي
0: شي قصور عاداتنا وسوالفنا تمر ما هداي بيت اب مسانيد جواري اب حبر حروف قلت اوت لكن منت تقولوا شي بك
1: حبر حروف سمعنا سمعني ما لي حوكه الا بعراي بس ربي صدقت الوديو والحيصل هبه لكن بفيك

0: ولا بعراي انا فكرت ما اسعجل من كان من ادريكا تكوب ان ذابينه وقلو قلو للعرور بعولنا بعراي ان ذابينه وانصر بعولنا منكينتنا ازوبيو ايوه حق اول بعراي حز جبا بس اول بدي اذا انت من كان وانا من انصر
1: اذا من ذم عليك هلا انت انوعنا يتكون قلو وازبيوتم تمردي
0: انا شيك السوق يلا قلو حرير لتامت بركته اللي يوم عمد واللي تات بده من يقلبه من قبل انس يمين بالله من نادي ايش تفض يا وزات زمن منك
1: شيك السوق انت تجارت قاوي هالك اللي سوقته سب سوق يا قتامر اقل ولدتهم صالون عراد دولاب قسالت ولا مسلو دنيكون قلو يود الان تامر
0: اللي قلو حرير اللي قال له العرور اللي نون سلسي الحين مره فتو هذا مثل زايد بدنا تفاهمنا بس قلنا انبطوته وقدم لا ما عمل لي دلالات مدولة السرقان دعلا هذا اورو داس ديبو وديناه من قبر هيك اقول الموضوع تبلاكا
1: انا شك السوق انت مصلحتك منها في قدام شتف ومصلحتنا قدام بدك لا تتكسكان
0: سمعني سمعني ولا سكلا التاما فنادق وقاعات والدول عزوماتهم ولا هديتهم من قرا قرا لما رعويتات وبس عقلنا من قبي يا اخي قرمت وجلال دي بالهلال يمين بالله مره اقل الزبيت بس اللي ركوب الله بس الله شغلته
1: لا تون الا من قبي رب رزقك مع البكي رب رزقك
0: امين ان شاء الله
1: امين مع البكي
0: يا اللي كم زلين
1: انا اللي كذي
0: برا دنقصكم يكون وعد ريشا يلا يا جماعه الكير شركه كلو حرو وكرو ما صت اللي تيوم عمد تلو حرو وكرو يا سلام شكو سوق ده الشغل ولا بلاش

0: حاجته يا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: جوك تعيج شويه من تحت حكيت اي تسعل اذا ما شغلنا
0: لا لا انا لا بس احل بقى شغله
2: بسم الله عمل كمين هيا كم هيا بون اليت اللي
3: مرحبا
2: ها ونمستلت هذا اللي كجبوك ان برت كمان
3: يلا يا
2: دم دلينا ها داري
3: اعتداري
2: يا مدينة ها

0: حور رسب والي وحنكيش تفحل التنكب لو مفات لك يوم لبعد شامو يركب
1: جل جلالك مولاي جل جلالك كم هالكو تركب لك مالي حتى دول شام كفت وقر ديبك حقوشيبت ومبرح حد بيلو يلفرا أهل بلا نسجنجر انت يعني قد ما زي انجاب لحنك العقل وشكم فوطاي وغير تكش قياس يكون وعراي بحقو كل اللي يعني اتناطا اتوق الهداي اللي منكورتا منكور كميل منكورتا
0: الله إلا كم جاءت أنت بيلن يكون عشان هدايا لبنا إذا قلنا هدايا يكون الهدايا ناما قدام يا سنين
1: سبحان الله قادر بيت كبارك الله سنين ما لك ميت لبي سنيكا
0: حداد حنا اللي عامل لي بارت ورد ناصر قلنا تهدن الدار اللي ورد حتى قلنا بستل أما ربنا رحمك لك أو يكاتا وأبوها ما هي مسكين وقد عدو سبحان
1: حقيقة حقيقة سنة أمر هذا كما شاء الله وتبارك الله يعني اللي وداي سنتو مامي تميل وداي سنتو اللي مامي
0: أيوة سنة لك حدار وداي سنتو مناتا أمزتلت الله قديمنا إلا ولا تحكي قلو قريد أقلال 40,000 ناقة فهبني يلبني إلا كفت
1: قبلي كما شاء الله وتبارك الله ولا انت ربيك حمد كميل كان وتي يكون يعني إلا ولا إلا من إقراء سك جقراء دهبنا وشان شانكا مسئل انت ملي
0: حدا أنا أركوت كي يليقى مال من مرة تركب كل بدي اللي تاد بدي قالوا كم عريض حال نوصد الديو هذا إحنا مني ديت مثلك أول بورا تهدايق النغناس وحال الهدايق أبسال تاما أقول مستقبل لك بحاجات أقول لك نيدك لا تشعر
1: أيوة جميل ما لي أنا ما بس دالك على الكوندي كوني اللي تحت بس هلا ما لي هلا
0: أيوة
1: السيد أوروت ما لي هنا قلو قلت الزابن ده تبه ما لي من دكاكين ومن قدام
0: الله
1: يم ولا مصلاة دي أتاتو لرفع بلاك كلا ورفع بكيرة وقال لها ناس يعني ما لي أنا كنا دينة اللي يكون دفع وطيلتو وناس هي كم سينات وستينات كم بعثاتو بس مورا ونطعبتا لاميتا قلنا تارتر بلاك وحنا بيكنا قبي ولهم قلنا تعارت انقل بس سامنا قد التلي سامنا قد أدينا كم مالا تبلا ليك بس مشاكلتو
0: كين بلو كين بلو كين بلو كين بلو قلو يلو هذي إن شاء الله اسمع عنا هذا اللي قلو أم بلع في من أفعله
1: ما لي أول إتا منفعت لها بس يعني منفعت بو أول قل بيت جلالات وحرمة هي فنت كمين لا عرروتو ولا كانونوتو ولا حلاويوتو حلاويوت حبرو ابهر ببو وقنوه لقرمت لنايو بس تتفكر ما لي جلالتو كما لبي لك مناتا اللي يعني ضروري توبها لتيكون انت يعني حيلت بك من قبي ومال بك من قبي توديو وحيلات على بك من قبه لك أسباك دي ولا بون أنت حيلاتك تودي
0: بس
1: أيوة
0: أنا ما أقلب اللي أقلب الليكو من تاجيكو أقول عموم حاكيكو ومن أزمكو مالي أبديكو وساقط لك من يدري
1: مشكلات أنا دحنتم اللي بس أنت يعني بزحية الشاك على بولي لبونا تنسى أنت هذا نتجمامي

0: سبب حالته تبقلي تاتكريتي تتبهل فرها لي
1: حالته متقبل ليكي ازي دبر واحد حسبي ولا تلفوني هي سكبه مشكه هلا
0: لو ويدل الليت ميته كم ده امرتي ليكون انا سلمى ولا شي سلمى ولا شي الا ولات اديته للليت امرتي ليكون الا كلام ولا حدار نجات هتت كباكبه وتتفقت النعله
1: الا نجات نجات يكون سن موادي تاتقبل ليكي بس الا نجات اللقي ابي اسئله كلها
0: اللقي يا بالله
1: سن انت اقل مني ولا تركت تتعرضي الا ولات بسبب كباديه الليت اديك كان اسئله
2: حالته انا ولات رئيتي اناني بايت ليت من قبهني سبع الحزوه
1: هتوم انت فتنك يا كبدير لبلهلو ها حنا مثل سبسنيتنا ومسانيدنا يتقبسينا اديق اكان احبر بلك كله
2: حالته حلوتك بتري قميصك يتمارريني ابحسيت من المارن له
1: اها اقلني حدودك بتعرف تبليني صقبكي ولا سب ندي ابديكي دبي مسؤوليتنا يتكراينا ادب حقي وريك من الا بيت قلت فقريتو
2: حالته
1: ايوه
2: قدام تركني بيك قلي من بيت داغنيني مشكلتك الاول لا قبت من قبي انا عفش انا سوى فقر من البيت
1: فقري وفقري
3: حكم ادب في قصه فقري عليكم
1: عليكم السلام
3: ميت انت فكنا يعني تهرهر كنت حال كنت قسين درجه ميت دحال
1: ابو حسين الا ولدي بقى كيدس دي بتفرر ومن تهاجيك وعيني تشارر النقب زهي قلت امرهم ولا تعد كميله تبدي تالي
3: جاب جلال قبوله انا هي انا موضوع مهم بك مثلني ولا تنقلتك تبدم حسين ها صبر دايسك صبر حري نجات ولا شيء مبدئيتي يكون قلت امري ها بالعكس نجاتي يعني تعبقل وقاوت راتي قلت امري انت حرنوس وخبري هلاك يوم تم حسين خبري هلاك نجات ولدنا اوالد انسات نفسن قل قدره ابط وديل على جهد وتوديل هالليت محبر اوالد انسات اتريب لك هليكو فانقح فجر جائزه عباي الدوليات قله له تماكين ما
1: ايوه
3: وانا وانت هي انا وانتي بالخصوص عزومة فلتي ما عطتنا اللي سمينا لك هذا الولد بشيش مفتش هنا موضوع منه عبا ما عطنا هلا سمع لك بابي انت اذا قلت الا فانقح قلت الا عزومة لقبي قلكي
1: ايوه
3: مكياجات لبحري وقدم لباس كوي وجاهز بحسين جاهزي هر هي بالمناسبة انا جات ولا شيء اللي بالله اليوم لابسه تليك بلك الليكو سيكو وادي كان سيكو
1: ما شاء الله ما شاء الله كذا اللي جائزة بحسين هتا دهبتا ما قروش وخلال العباية يقول لوالدينا نقول له بوناتو
3: وهاك جلا وهاك جلا حسين بتقبل ليكي اول جائزة قدم دولي تدلل سامين ليكي هذا انتي عن استرحش ويرخي بيت حسبي وبارت هي يعني رب جلبه وحنا مدعا ووديه وموضعنا كم ودينا نتحازم حسين انا لجائزة ليلة تبهيني يعني لنايت على دالي اللي يكون ديكون ينتقدم يعني اللي نايلة فعلو وشي روبوت واللي تهديبو ممكن قليتها اكلنا نجات يتقبين ديكون تحقلي مهلني طبعا طب انتي تدالة يمور يكون يعني ولا تحسمان الدبيلة وتمس رحملت لها كوكي ها
1: نجات ولا تشعلي انا بس لو فوي حفون تحلي بيه اديك سامحيني سامحيني انا اللي تعداتو دي بكحلي بيه
3: تعداتو حسين تعداتو
1: حباي كل دي سنت ولا تحلي بيه مبليك مبيع انا
3: بس اكيد هاي بكتب لك اكيد يكون لك ابيه
1: ابلا ولا شي نجات انا مكريكم
0: خلوا ولا كان مدليك حادث اورج رديبه يلقب انا هي عشبت انت لا تعلمك وربي لي لا يلا
1: بس حتى انا ما كان يتمني كان بل متقبل ليك حالته سنيت فاولي
0: يا رب نوسك ليك نوسك جمعه مولا اسني يا رب نوسك ليك حالم بسم يا نوسك ليك مرحبا ابو مسنو اعلام
4: مرحبا
0: ابو
4: مسنو اعلام كمان مرحبا وين كنتوا فكنا دمك
0: ابسط قلت بلا لكم قلت احنا انا ولد باديت الليت من كبره مدلو
4: ولد كفت بدي احنا قال هدايه عندنا دال انت الولد ابديا اذا لا ولد مدري ان حفركن وتبحر ان حمسكن وعستر ان ساتركن من اكان شيطان تمصها الا ولد بسببكم باديت الليت امصها بلك نلك امصها خلاص
0: يا الله يا لطيفي بقى انا قاري انا مو اذا من الا ولد علم قلي اذا ولد الا تاكم هليت ما امر انا رب لي معه ولا بست الرب لي معه رب لي معه
1: شغله دي بعيادته ودي بوليس نجسنا قلنا حزياته قلنا قلنا سرتو ووضحوا لي احنا دي كان بوليس شكه انت اتصل قديبو ولد باديت مين هليت بقول له وورقتنا كتبت كان بوليس نعاته
0: نجرب دي بسلمى ولا
1: تجي اتصل دي بسلمى ولا تجي انا اتصل دي حتى بس
0: اتصل دي اتصل دي بسلمى ولا تجي
4: كريم موبايلك كريم هناك كريم لك الليكم
5: سنو بيك مين مش الحنبلة
4: هذا انت شاغله
0: هذا شاغل
4: بامان شغلات الليكم
0: ما تبلو الليكم
4: لا لا لا قادر
0: احنا كنا شغلام دلينا صحاق ما تسكم

0: بستل
1: ابشركن ابشركن ابشركن ولا باجت الليل الليل بس الليل
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
2: سلامتك
0: افك اني اسالكونا من بدري
1: ابي لا جماعه انا مش اشقوه شغل بحروك
0: ما شاء الله
1: وهتا هيري التليفون خربان هلا
0: ايوه
1: لكن قدم بقاسته وبتليفون نور نفر ندودي جماعه شغل تحركوا وانا ما مسلوب بقيت لكم يتشاغلوا
0: الحمد

0: وأثارت ومشاعر زوبي يقول لكم وقالوا هي بروت هي حرف ودي
1: هيا أبي يكمل ولا تنبل قروات كفات تهدي
2: حليب ستيه
0: أما أن كيدو من ناتا دي بحياتها حتى مهم يكون قرمتو وقرمتي حر عريبو حنية 40,000 دي بقلوه بدي المنفعة وادي عمالين وكم سليهوما هي مثل لاب إسان نتفاهمنا وردا من قبهتو خياطت وديزاين لدرسوا بقروش يقول كاريبا وإلا هي مثل حدار ندفاهمنا وديراو هذا التحليفات ننتي
1: هيا كاز أنا ميدة
0: هذا أنت متودي بقول وادي عم قلها لنا باركي ودعري عرى أنتي حنية تقل إلي بلون تودي المنفعة يا سبي لا ولو هي عدادنا سبتقا إما الهيتا كيكم عريك تودي وأنا ما أصدق إن شاء الله
1: أمام كنت من حنية قرمت منفعة تحيس
0: أذي سالمة ومستل فرحة واصلة واقع بسم الله والحمد لله صلاة وسلام على رسول الله دلالة مجيد درار الأكل دلالة مجيد درار الأكل بسم الله والحمد لله صلاة وسلام على رسول الله دلالة مجيد درار الأكل دلالة مجيد درار الأكل سبحان الله قال ولد أتدينا يوم أتدينا

0: طاهر سالم.
1: أجوغي مولو ملسي تاب كسلاز نبرت بكيارة سوريات فلت تقادلو حارنت إرترا لعلواي بايتوا كساب مفارق شحن شعات ميتين سوسان حاموشتان نسميدا الترخب بطاهر سالميو زمن رح نيرو رخب كيار لغي.

نستهلها بالعناوين. مدرسة أسمر الفنية تخرج 136 طالب وطالبة. مركز الشتول بمديرية حلحل يجهز نحو 370 ألف شتلة لدعم حملة التشجير. المجلس المركزي لجمعية المعلمين يعقد اجتماعه الدوري.

الصين وروسيا تطلقان تدريبات بحرية مشتركة. تركيا وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون ودعم الاستقرار الإقليمي. أهلا بكم. خرجت مدرسة أسمر الفنية اليوم الخامس من يوليو 136 طالب وطالبة، بينهم 39% من الإناث، بعد إكمالهم دراسة استمرت لعامين في عدد من التخصصات الفنية والمهنية، شملت صيانة المركبات والإنشاءات العامة والنجارة والإلكترونيات والأعمال الكهربائية وأعمال الحداد العامة. وخلال حفل التخرج الخامس والستين، أكد مدير المدرسة الأستاذ سمر وردة ثقته في قدرة الخريجين على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة وطنهم وشعبهم، داعيا إياهم إلى التحلي بإخلاص وانضباط. من جانبه، أوضح مدير إدارة التعليم والتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم الأستاذ فايسيوم أن الحكومة واصلت الاستثمار في تطوير المدرسة من خلال تزويدها بآلات ومعدات حديثة ومتطورة، بما يسهم في رفع جودة التدريب وتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، داعيا الخريجين إلى أن يكونوا نموذجا في التفاني والإنتاجية في مواقع عملهم. وأكدت ممثلة الخريجين أن يوم التخرج يمثل بداية لتحمل مسؤولية جديدة، مشيرة إلى التزام الخريجين بأداء واجباتهم بروح وطنية عالية والإسهام في مسيرة التنمية. كما عبر عدد من الخريجين الذين التقتهم وكالة الأنباء الإرترية عن امتنانهم لأسرهم ومعلميهم، مؤكدين عزمهم على الوفاء بالثقة الممنوحة لهم. وشهدت المناسبة تكريم الطلاب الذين حققوا أفضل النتائج في مختلف التخصصات. يذكر أن مدرسة أسمر الفنية التي تأسست عام 1954 خرجت على مدى 72 عاما أكثر من 10,000 مهني التحقوا بمختلف قطاعات العمل والإنتاج في البلاد وفقا لسجلات المدرسة. أعلن مركز الشتول في مديرية حلحل عن استكمال تجهيز نحو 370 ألف شتلة تضم أكثر من 180 ألف شتلة من الأشجار المستوطنة. وأوضحت مديرة مركز الشتول السيدة حنان سعد أن الشتول الجاهزة تشمل أشجار الزيتون والكاليتوس، مشيرة إلى أنها ستوزع لزراعتها في مديريات حلحل وأسماط حملمالة وكرنة، إلى جانب غرسها في مجاري المياه والمدارس ودور العبادة والمنازل. وفي سياق متصل، نظمت هيئة الغابات والحياة البرية برنامجا تدريبيا عمليا استهدف أعضاء وزارة الزراعة والعاملين في الهيئة بمديريتي حملمالة وحلحل، وذلك بهدف رفع كفاءتهم في تنفيذ أعمال التشجير ورعاية الشتول. وأكد ممثل هيئة الغابات والحياة البرية في إقليم عين سبع سيد كسادية تسفاسين أن هذا التدريب يأتي في إطار الاستعدادات لإنطلاق حملة التشجير التي سيقودها الطلبة خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في إنجاح جهود التنمية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. عقد المجلس المركزي لجمعية المعلمين اجتماعه الدوري الثاني يومي الثالث والرابع من يوليو في العاصمة أسمرة. واستعرض مسؤول الجمعية في الأقاليم ومقرسة والمكاتب المركزية تقارير أنشطتهم وتبادل الخبرات. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ سيمون محارية بأن الاجتماع يهدف إلى تقييم دقيق للتقارير المقدمة وتقديم توصيات من شأنها تعزيز العمل المشترك في المستقبل. وعقب المناقشات، شدد المشاركون على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المعلمين واحتياجاتهم والعمل المنسق لتنفيذ الخطة الموضوعة بفعالية وإجراء برامج تدريبية منتظمة لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين. وأصدر المجلس المركزي توصيات تهدف إلى العمل على رفع الوعي المجتمعي لتنفيذ رؤية الجمعية وبذل جهود جادة لتحسين جودة التعليم من خلال تعزيز القدرات المهنية للمعلمين وتوسيع مباني المدارس وترميمها لخلق الأرضية الملائمة للعملية التعليمية. وكان المجلس المركزي لجمعية المعلمين قد أعد خطة عمل خمسية خلال اجتماعه الأول في شهر نوفمبر 2025. تم توزيع دعم مالي بقيمة 48 ألف نفقة على أسر الشهداء في مديرية قلعلة، وذلك من المساهمات التي جمعها موظفو الحكومة في المديرية لدعم ورعاية أسر الشهداء. وأوضح مدير المديرية السيد حقوس هاب تماريام أن ترسيخ ثقافة التكافل والاهتمام بأسر الشهداء يشهد تزايدا مستمرا، مبينا أن المبلغ جرى توزيعه على ثمان أسر من أسر الشهداء في

منطقتي دندرو وإنجل عيلم. يذكر إلى أنه سبق توزيع 42 ألف نافذة جمعت بمبادرة من موظفي فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر على 7 أسر من أسر الشهداء في إدارة ضاحية بويا بإقليم شمال البحر الأحمر. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة في شمال مالي بين الجيش الحكومي وجبهة تحرير أزواد المتمردة، وذلك بعد أن أطلقت الأخيرة هجوما متزامنا ضد عدة مواقع للجيش من أجل ما سمته تحريرها. الهجوم الذي انطلق في الساعات الأولى من صباح السبت توسع ليشمل عدة مدن ومواقع مهمة في شمال ووسط مالي، بالإضافة إلى مدينة أنفيف من أبرزها مدينة أجل هوك، حيث توجد مواقع عسكرية حساسة ومهمة. كما استهدف الهجوم مدينة غاو أكبر مدن شمال مالي وأهمها من الناحية الاقتصادية والسياسية، والتي تعرضت لقصف بالصواريخ وإطلاق نار على معسكر عسكري. وبعد ذلك تعرضت مدينة سيفاري في وسط مالي لهجوم عنيف، هي الأخرى بعد بدأ بإطلاق نار ثم انفجارات هائلة. في بيان صحفي أكد الجيش المالي وقوع هذه الهجمات، وقال أنه تم صد جميع الهجمات بكل حزم وقوة، وتستمر حاليا عمليات التمشيط البرية والجوية، كما أن الوضع مستقر وتحت السيطرة في جميع المواقع التي تعرضت للاعتداء وفق نص البيان. قالت الصين إن قواتها البحرية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية في المياه والمجال الجوي قبالة سواحل مدينة تشينغداو الصينية هذا الشهر دون تحديد تاريخ معين. وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان، عقب انتهاء التدريبات ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق معينة في المحيط الهادئ للقيام بدوريات بحرية مشتركة. وقبل أكثر من أسبوع قالت وزارة الدفاع الصينية أن سلاحي الجو الصيني والروسي نفذا دورية جوية استراتيجية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغربي المحيط الهادئ لإظهار عزمهما وقدرتهما على الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. ولطالما أثارت التدريبات العسكرية الصينية الروسية قلقا في الغرب والدول المتحالفة معها في المنطقة، إذ كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أوروبيين ووثائق أن البلدين أجريا تدريبا عسكريا سريا شارك فيه بشكل مباشر 4 جنرالات روس وصينيان على الأقل. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أهمية تعزيز التعاون الثنائي ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شريف عقب مباحثات ثنائية وأخرى موسعة في اسطنبول، إن بلاده ستواصل العمل والتضامن مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة. وأوضح أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدا رغبة تركيا في توسيع التعاون مع باكستان في مجالات الطاقة والنقل والمعادن الحيوية وتكنولوجيا المعلومات. وأكد شريف حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات. قال تحالف أوبيك بلاس في بيان إنه اتفق على زيادة جديدة في أهداف إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس القادم، ومن شأن القرار ضخ المزيد من الإمدادات في السوق العالمية في وقت تتراجع فيه أسعار النفط مع الاستئناف التدريجي لصادرات النفط عبر مضيق هرمز. واتفق التحالف خلال اجتماع عبر الإنترنت على زيادة حصص الإنتاج 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس القادم، بخلاف زيادات مماثلة أقرت لشهري يونيو ويوليو. ورفع 7 دول الرئيسية في التحالف حصص إنتاجها بين أبريل ويوليو بنحو 800 ألف برميل يوميا، ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وشركاء منهم روسيا. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. مدرسة أسمر الفنية تخرج 136 طالب وطالبة. مركز الشتول

بمدينة حلحل يجهز نحو 370 ألف شتلة لدعم حملة التشجير. المجلس المركزي لجمعية المعلمين يعقد اجتماعه الدوري. هجمات متزامنة ضد الجيش في مالي. الصين وروسيا تطلقان تدريبات بحرية مشتركة. تركيا وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون ودعم الاستقرار الإقليمي. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هيا وقفت مدرافك نتأكرا دحنو تقبل الناس قدام كله قل عيد حاجاته الزابة والدالة وحنا حسك قادة حتى الرسام ونيه اللينا ما حالة تلا
1: سلام عليكم عدراكي
0: مرحبا مرحبا عليكم السلام كلتوما
1: اوف انت صار حتش اخباركي
0: والله تمام الحمد لله
1: وي انا دي لا تحيا اخي عند ذا التنو ولا العزيم
0: امان كيت تصحي كيت الليت
1: سبحان الله تحيا يكون الليت نوسو
0: ميت الصبح مدر بايا فاقرت عالكي
1: يا اخي قلت قادن دا بيركو سوق يسكو قلكي
0: ها
1: لا اله الا الله السوق متنس منه ومتحدقن وسحت يفهمكيني
0: ما شاء الله ما شاء الله وقفت تيكو يوم وقالي مزابيكي
1: والله بزي حاجاتي زابيكوني مش هلاقي لكي لنكل قويشات وكل ابي جامد وقالي قالين عايش حاجات بس اقول زابيكو
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: بل عليك الله
0: قبلي ان شاء الله
1: امين امين انتصار حجي قل بلك انتصار
0: ها.
1: الا بجامد لكال ايت بس ساكت ابقى جار ايكوها مقاف بزابيكوها لا قلت كسك عليك الله لباس عرفها كي قلت بقى قلت حبيبتي انا
0: لا لا لا لا كافه هلا قلي ماما قلت ماما متقبل لك
1: وي انا انت صار مقابله انت
0: لا لا لا لا كله كله راسينا السمن كين
1: عليك الله كني تبليني كسك عليك الله
0: لا حول بارك
1: لباس
0: الله
1: لباس عافيتك بس
0: امين امين ان شاء الله تفضل الجبن نستي
1: لا لا انت صار حكي قلي قيس ذاك بس فطور ندي هيبو ماتت انا لكن ذاكي ما بزحي كسسوني سوق ندقيس اللحم ناشفه يا كوموني اقلب بس دق قلبل لكن لبيت بس يرافع كوك بات دي يكون وستيكم سلك جبنت دحن وعلي قلي بس
0: خلاص دحن سلم قلي
1: خلاص خلاص ما بيتش دحن وعلي عرفا كيرنا وبركتنا لك بقى ان شاء الله
0: امين امين ان شاء الله
1: مع كير ما بيتش تشاو
0: مرحبا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا جماعة الكير لا تحايكو فحفنت الليت أهميتنا كويت يا أخ
0: تهلي تحاي راكي ساكت تيجي تبال
2: تحاي جوا هليت وتحاي برا تحاي جوا كويت تننت سار
0: مرحبا مرحبا يوم وقفتا قلم أمسأكا
2: والله أمسأكو أمسأكو 350 نقفة شقيكو كنا شقي أمرني الحمد لله رب العالمين وانا ايجار بيت 500 من العل هلاي
0: خلاص الا 350 قلت رسمه ببنت انا ازد بر السامد قلت اتصلت
2: انت صار صبر داي شويه فجر عيدته والا نتدينا لهالايام مثل جنانه ونوصنا اندت لوقنا لنحلف ببرنامج ديبو في مفكر
0: راكي جنانه قلت زين سوقنا قلت لكم الا 350 مقني دبنت حزليك اها منبا أفوتي الزيانكا مثل أجنيت بأسكا؟
3: أنا جديد لباس اندي لبس كفوق الزيان
2: دحان دحان أبي لباس إيد قل كحق إزابيكو قل من قل إزابي أزأ السلف زيان وحرهيات أول قل إزابة قل كاتو بيان
3: لباس ليه تايكونيني نظارت وكويت وموبايل وعجلت مش بهل مع الكايبة
0: أزأ بس السلف زيان حقوهو مثل أبوكا سوق تتكرم
2: خلاص أبي أنا أزأ قل إمكا سمعه

0: ابشرك حتى قلقصر من كيكوني
1: كلهم سنوات جديد لباس نعيد نلبسه انا لكن
0: دحن دحن ابشرك ما طور سنات كقل ايديكاتو اذا بس قيس زيني بقيس زين حبيبي
2: قيس حبيبي زين يلا هجي ابوك اسمع
1: مرحبا
0: صدفت عندي يكون عجله تقل زابه اقولوا ناوع لك والله العظيم
2: ومي بيل كراكي بس ربنا يتكلها بكا
0: انتصار فجر عيد وفجر عيد نقل زابه بنقل
2: الله راكي تي ما انتقل ما تترس عني بس يتك انا مامي سنقل تريت حزه
0: يا اخي انا سنقل تتريح حزه وحزه مراجيته لكن فجر عيد بس حنا اذا نقل زابي
2: لا لا قلت نقش بنت
0: لا لا قلنا زابي بنت بس
2: راكي قلت نقش بنت
0: يا اخي قلنا زابيت ونقل انتصار
3: السلام عليكم راكي
0: عليكم السلام زاكي عليكم السلام
3: كيف الحال يا أخي
0: مرحبا مرحبا
3: تمام تمام
0: الحمد لله
3: ما شاء الله ما شاء الله يوم تستغرب بلع ذاك أنا هنا الواي قاعد يسألكو
4: المهم ما دفلوا له الزابيكم من ترى أستغرب لقى مثل لقى
3: قذيف ترود الله أكبر
0: قذيفتو
3: عبي
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وكم بطحة قبي كم بطحة
4: 2000 نقفة لدفعكو دي بمثل لكنتو تستغرب
0: كم هبكتو قبي
4: بلاشي سمان مئت نقفة هبكو دي بو
0: سمان مئت بلاشتو
3: بلاشي بلاشي بلاشي لانو بسو من ترى راكي تستغرب
0: لقاتو ابي وا قال لا انا قل لنا ايش قال بكيت هلا لسعره
3: يا راكي عل عيد تمامي بيبي انا قلنا ايش رانا شوي
0: لا لا قال قل كرانا لا تحذيرنا قبيبي
3: اه بقى انت مدولة الزابيتو
0: انا والله قدم رب الوفق بل او مسيه او هي ان شاء الله من صلاتك قبل بس الزابه قب ان شاء الله ان شاء الله
3: سنو ديكا سنو ديكا أهبك معركير
2: أفو ما يستطيع
3: شكرا شكرا انتصار شوية بلق اللي بصح المهو وقفة سبتو تستغرب لحاجات كل اللي تكلسني أزا كمان كدي اللي ورقت كاتب دي بعلكم عسير أكليم قدر قدر المهم كيف ونسرق النبال
0: أيوة رب الاسدي رب الاسدي رب الاسدي مرحبا أبو مرحبا
3: لكن فجري ترسي نبري إيكا بس كتسدينا تحردو كما بيلكو كما
0: سني سني سني سني سني سني سني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: اها اللي تقول قدام بيزقاب هلا يا راكي انا ظروفنا ندر ايكو جناح سبقت بيجا يزابي كوني عادتي انت تلقلزو بيت ليكو أزمة ودا أسئلها كراكي اللي دكان علن دقسكا من نص سلف وإلا إن 350 قلت ناقش بانت أنا السيد كاسب كرنبات قلت مسلتو
0: خلاص قروم قروم دكان على قيسو
2: يلا يلا بس شفاك وقت قيس منك على شفاك
0: طوالي طوالي

0: ይከጅልኒ ወላሂ። ኣነ ግን ዒድ ሓኮይ ትረሰምኮ ምደርግል ትረሰም ልሓዝሃላ እብል ገረይ ማቀጥፍ ውብል ዕምቦባታት ኣሽካል ፍንቱ ይንደወደየኮ ኣነ ውብጃመች ሸነን ግል ይበልቱ ራኪታ ይሄ እልክምሰል ረኣክና መስለይ ዓልኮ ግል ይበልቱ ኣይዋ ኣደ ድባነቃሸታ ተሰልግል ሎ ሎ ነጁ ኬፍ እንትሳር ኣና ኣይዋ ኣትሓሸለለየጊ ቀደም ኣልዓስር ገለ ግል ትምፅኢኒ ይትቀድሪ ኻላስ ደሓን ምግሊ ውደግሊ ጸበረኪቱ ኣውዕ ክትጠከሪ የላ ማዓ ሰላም ቻው ቻው ኣሃራካ ሓቢቢ ሞዴካ
1: እንትሳር ኣነ ዱካን ዓሊ ጌስኩ ወግል ኣሰልፈኒ ከም ሰልሰአልኩ ካራስ ፈትሓ ወናይ ቀደም እዘ ደንብኩም ኣክሰርኩኒ ወለከምኩኒ ቤልየኒ ዋነ ሄኒ እፉየት ለገመ ዋሓር ኣቕበልኩም እዩ ድ
0: ሚ ካዛና ሚ ደለ ንቃሽታ ተሰልኮ ዲባቦ ትመፅለ
1: ኣይላሃይላላ ያ ኸፈይት ጋሜየክ ምስል እየ እንትሳር ሞዴኮ
0: ያ ከዓለይካ ለገለ ባስራኪ
1: ኣሃ እንትሳር እንትሳር ኣነ ኣዘ ጎማት ማጻት ንሌት በስ ሕድ ንስማዕ
0: ሃ ሚታ
1: ስምዒኒ ያ እንትሳር ኣነ ጉሩም ረስን ሞኖሽ እግልና ቅሸኪቱ ኣስሊ እንደ ወደየኮ እግልና ቅሸኪቱ ረሳመነ መኒኒ
0: ሚ ታዓየንካ ግብራኪ
1: እፍቲኪ እፍቲኪ እዩን ከም ኣና ተእምሪ ማሚ
0: ላላላላ ላሃገጌት ማዓየንቱ በስ
1: እንትሳር ጉሩም እግልና ቅሸኪቱ ዓለየ ከለ ፈህሚኒ እለ ንትደየነ ልሃለያ ነገል ንዛብበን በስ ሓሰብ ክቤለኪ
0: ዋምዕልተ ግል ህዳይ ስኒ ለቤልኮ ካዲባ ፎ
1: እስተቕፍርላሂ ልዓዚም እድንያ ዮም ዓሰል ወዮም በሰል ተምትገበለኪ ኣስተቕፍር ያኸ
0: ኣዘ እንታይ ትነቅሻኒኒ ንቁሽ ናይ ኣንስቱ
1: ያ እንትሳር ምሽ ኣነ ብእስከ ኣና ሓቁ ሓመምኪ ኖሸ ልባስኪ ሓፅብ እግልኪ ወፀብሕማ ኖሸ ምሽ ወድእ እግልኪ እለየ ዓዲ እግል እሲቸ እና ቀሻ እማሽጣ ሻይ ጠቢዒ ናየ እንቲ ማሚ ነብር እየ ክሰኒ በሊኒ ምስሉ ዝሩፍ ቤት ነጊሲ እብሊ እንቲ እብሊ ጅናና ሰመይ ኣልክ ማሚ
0: በስ ኣዋዕ ተኸርበኒ
1: ሓድር ሓድር ኣኽረቦት ግን ማኸረበኪ ኣዘ በስ እንቲ ምውደይ እግ ነጃት ኣተስሊ ዲባ ወብዕደት መጸተኒ ይቤለው ኸሪኒ ምና
2: እንትሳር እንትሳር ሕልብየ
0: ኣሃ ይማ ንዕማ
2: እልበወተሎ ሳምዐን ልኢኩም እዝንየቱ
0: ኣይዋቶት ላኪን ርኢም ሃለምኒ ኢና ማይ ክልስት ልየከም ገብ መፅኢኒ ግልሃበኪ
2: ያ ግልዮም ላተሃለ ግልየ ሕልብየ ፈጅሩ ግልዒት ግልግባየ እንተቤት እንዲኢኩም
0: ካልኣስ ድሓን ከም ቀርባ ግልኣስለኪቱ ሓደ ተፈጊሩ ለበራሚልኪ
2: እላቱ ኬር ትግበአተ ሕልብየ ኬር ወዮም ከምለየና ሕልብየ
1: ወላሂ ይማ ንዕማ ልዕለት ናይ ልእጃርለ ቤት እትሊ ክልኣ ዓምእል ተምም ሃሌት ኣብ ሽር ክርስዋዓ ይለይኮኒ ግልሃበኪቱ
2: ያ ትረስዕ ዋላእተይ ይብል ሕልብየ
0: ላለ ከፎን እትረስዓ ይማ ንዕማ
2: ወለቦት ያምና ሃለትየልኪኒ
0: ኣበ
1: ከላስ እንትሳር ዓለየ ካለ ተለፎንክ ሃርሲ ለነቃሺቲ ትምፃአና ኣተስሊ ዲበ
0: ፍ ሞዴኮ ከራኪ ሄሎ ሄሎ ነጅሕቼ ማዕለሽ ወላሂ ግሊ ተኣክሪን እንደአበ ሓተ መስኒየቸ ማጻት ንለት ውታ ግል ትነቅሸኒቱ በስ ማዕለሻ
1: ያ ሰላም ወላሂ ባሳጥኪኒ ምነ ኣነ ኖሱ እለን መሓዊትኪ ማርያት ወኣጨብዓትኪ ሓምላት ለገብአ ትግባእ ነቃሺት እግትና ክፈን ውትጻበጠን ምን ሓዘኒ ኸላስ ሕብል ኣገራትኪ ናስተብደ ዘ ናስተብደ ብስምላህ
0: بس اوعه تخربني اللي سبقت تراكي
1: والله العظيم انتصار مرعات سابعت قلت تمسلكيت عليك الله فهمين
0: عليك الله الحركات كازمنه ايه متودى لك راكي
1: ها
0: الا شويه عمبوبات التمسلا كان بلده دمانك شويه
3: السلام عليكم
1: مرحبا عليكم السلام مرحبا مرحبا
0: مرحبا قلتوما
1: يا جماعه الدنيا ميت وفي حجه الفت كلها اتشريتت ها أورو ميت أورو قتل
4: راكي لجريدتك انتو بهقلة ليكا
5: مقال
4: لجريدتك بلو سهليك عليك اللاسني اسكي
5: صح صح صح معليش معليش سدي
0: يوم لا اله الا الله خبيز قلش كان دبي الكو جيسكو قلك يا انتصار سبحان الله الا قدام لدي يقول هلا يا اخي يمكن انت لك كيف كيف بنادي مدري تودقني
6: ما شاء الله دام بزحله بليني
0: زحيم البلوك هي يا الله دشن عليك اللي انتصار اتناقش ليكو ليت ايت بلي
6: ايوه اتناقش ليكو
0: يا اللي تنقوش يكون قاريه نقوش ارنتها اللي
6: ما قبا
0: لا دي سلفات بس لان انتصار من البولا
6: ريال بولا
5: ريال نعم مرة
6: كميت أمر لا تو منا أتصباب تها أمركوها عزك قدي مايك التلفون بيت قلتها بصح قايسة الليت
0: قابلتي تقبا إن شاء الله اللي إذا كان بيل نقوش يكون قارية وانت حشاكة راكي بسيت كانت أكرب ساكت بس كنت ريا عالكا
5: والله عدد اللي تبيلو ليك اخربتها ليتي بس لنيني لحد داس لكي لحد داس تمثل صح
6: اقربتن واقربتن راكي

0: راك بس ناس هبت قاكا اللي شغل أنستي طبعا مزح يقول فهمك كي يقدرني لكن بس انت انتصار لات بس قتت هاقيا على تقلكي كلاس بقى دحن وعلى شاوكم قيسكو أنا
1: يا أخي إلا مليتك بحسد الخارب اللازي
2: كين قرب مني من فرال على الكويفة قوركون فوق
1: اتصار متقبل لك عليك عليك الله سمعيني عليك الله سمعيني يا اخي
2: نوسكت امر كان قربني
1: صبر دي صبر دي عليك الله عليك
2: يا اخي دقنك راكي
3: راكي ماذا فيها بدا ماذا فيها بدا
1: ما تبل لك زاكي
3: ايوه ارسعت بها ما سمعنا ترى اذا ليكون انا
1: يا رب جمعوا يا رب جمعوا كذا هذا من ايدي
3: راح مسلي بس اتحازني
1: قلت اتحازيك
3: ايوه
1: كحلا هذا تحازي ما دفن ان باقي ان سالته ولا لقى
3: يا راكي اللي دايل حلقه انا واسف عليكم لقى ما دف يقبيني وما دف لقى يقبيني ايه
1: بقى انت قل ما دف بوصفته لقى تبول العلكة
3: لقى بيلكو
1: ما دف انت ان بنسأل زي
3: ايه شنو الدوشتي انا بلقى لكم لقى ما دف يقبيني وما دف لقى يقبيني
1: قروم قروم يا رب جمع يا رب جمعوا يا رب جمعوا
3: اوه اللي بس توتو
1: ايه زاكي متقبل ليك اللي جيكتو جيكتو لنا كهلا
3: اها ها قبلني قملو بدحن كورا حزقكو
1: ايوه لما سلقك لما سلا
3: ازا رسالت ما زدتني
1: ها
3: ركبه بيلو يا
1: أسنائك
3: مثل أسنائك
1: رسالة وديت
3: أيوة
1: ميسيج
3: ودو
1: ركبناه بيلو الحمد لله الحمد لله
3: يا ربشناك
1: لا سمان بيت
3: مع الكير يا
1: مرحبا
4: السلام عليكم عدراكي
1: عليكم السلام
2: مرحبا يما نعمة
4: انتصار ولا اتشه الا انت هتكوهوك انك ايها احلبي
2: قد اتدي بي مثلا
4: لا اتو ابايك احلبي
2: قدم بالي
4: قدم سنعي احلبي قليقي استنعي عيد قلق قادة سوق قيس اللي كدف اتشه
1: خلاص حق سوق جايس ليكي يما نعمة الحمس متنا يلا جار ما دبوران هليكون كسادياك التقدوات
4: لا حليبي هقاقيتكم كل لسام عالكو نعم انسب شام انتم واتحد لا اطربكم ان شاء الله السنين اللي واسكوكم حلبامي اذن اي اللي شهر اللي جار بيت مثل عيد سبت مطيقكم سوم حدكم تهليكو نعيدكم قبوكم
2: لا يما نعمة نسيو انتي ما نعيد لتحزيك كمام
4: هلا يا حليبي هلا اوديدكم يا ريب لن ندرس التن قدامكم الدنيا تيلي لبزهتو وبسر قد تلوف ابكم ان شاء الله عرف مكة وجدة تقوبكم وتما زيد حدق وحنا صليح افوكم درس الساء ومصعنكم ودنساء هبوتا ونسوح الوامية نحن على قسكو
1: آمين يا مان
5: آمين
2: مرحبا بارك الله فيك
5: ربنا بكي
2: بارك الله فيها يا مان عمه
1: الحمد لله سر أوروتر هديبنا ما منتصر حمس ميت بهلالتي كونيني
2: سن الليك
1: أزي اللي تينتاق لمسحو منكي قبل اجركي
2: لا دحن بليمون قل اور كيوتو وانت من قبلك سنة نترسم افكنا اقرب كني
1: يا اخي انت صار همون بز حديبي يا اخي همون بز عمت بر اشيت فشفشه من يميدي عندي كل رسامه انا سالكوك مامي
2: امانكات والله
1: خلاص ازحق ورب فرجينا انت قل لنا كاشي تتصل ديبا وانا سوقي يقيس وانا قلي الزابي
2: لا نوس كمل ليه تاكا قلت نكشني تراكي اقروشنا قلب عد قبلنا وانت عمت الزاين
1: عليك الله
2: لا بأمان بلكات عليكم
1: لا تسلديبا بس
2: لا انت هتتنكشني
1: الله والله انتصار لظروف تنديكون مو امكم لا تحزيك كل تفهمني لكن ابشركي ام الهليت نوش متحزل ابلك ديبا
2: الله عرك حبيبي، ربك اللي كان دهبين مكلئني
1: عليك. الله
2: بأمان
1: والله بلي
2: والله
1: يا سلام.

سبع كايدوم. أمريكان إيران نزمة عصر تحدى حملة وسخ الزرب كايدا مخانني قلت ألوم. مرحتي أمريكان روسيان بحموش حملة ناي تليفون زرب كمزة كايدو مع كنازينا قالحين. شاينان روسيان عمتاو اللي ممد حايل بحرية عبد السلام ووكيانوس جيم إيران. نسعى استدالو زينات زازي ملو مستر في مرباتنا نحدقكم بوغاني بروح معلتي.

0: سلام زخبركم تعزبتي علتاو زينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر زعدم أمير علي. ممحدار زوبا مأكل مسكفلي بهالن سبورتن نايتو زوبا بمتحبار من أربعة نقصان زوباتات ناي بشكلة تحقز أبركيتوم.
1: ممحدار زوبا مأكل مسكفلي بهالن سبورتن زوبا مأكل بمتحبار من نقصان زوباتات سرجقة بريخ قال نفحي آخرية عساش دشتة بشكلة تا كورسو نفسه كفن أربعة بشكلة تا ملو مكياري أقوحتن حقيزوم. أبتبح مسكلة حملة أبيت صحفة فدرشن بشكلة زوام مأكل استخيدة نعمر الرخاب سنة سرعات مبقر حلاف مكتال فدرشنات نوسان زوباتات عطو سعر يوحانس أبزو سمعو قال من محدار زوبا نمن تببع كاب نوح زحاسو بوز نبرا كمخانون كمغد سألتا نايز حلف عمتا دمما لومي كمفلمي مبقس زخنا يوهاب أغم كمزل واحد بيروم. من محدار زوبا مأكل كدم حجي نمت بعدك أنوسيو كمزا عينة حقز أبستفلالي قزي نوسان من محدارات متبع كايدو من بارو يذكر
0: أب نايزور سلاسان كلتن مترخو بسيحو زركب قطمات وانش عالم تمالي بغلت قطمات كتسيلو نوروين إنجليزن ناب ربع فتسامة سيران
1: أقدما بعد تحمش تكوخ برازيل أنصارتا لحر نوح عمتات أب نايزا عمت وردر ناوانش عالم استملسات نورويجين تقوتنا كايدا زيقت أمنتهم أب مدرخ بريماليق عدي إنجليز العلمة تهلاخ منفس زحدرو غابريال ماغهلاسن إيرلينغ هالاندن داقماينا بعودو كينات زملس بممبارو كابتين زيقت أم رزنتكو سخلو تسبيت تغيرلو زي جمرة تقوتايوم نتقوتا كامجمار قواز أروو زيد شقرو نورويجاوين أب رابع عيدغي بمنقدي باتريك بيرغ شوتو امزجيبا كوانتا نبرو نتاقو عصو زخشنا سورلوز كاب تصوتا وصايب مصنحقن اتا شوتو تسريزام بزا سسرزت شوتو نوروي انتاي كتقبل تصوتوم كمزلا من اختي زموتسوم برازيلاويان كينيو بملسمت كعتي نخو عصو تقبابيلوم نابلت داهت نوروي نايموهوار بهاجي اي نبرو من اما بالعصر تحموش تدغي بمنقد دي كونياس ترخبت فتصوم كلا نمهرا محلاف النتز وصد برنو قمارش بحال لولد داهت نوروي نيلان تعقيتو. جي اب نيوكاسل نزغل عن كل تفصوم كل عاتنا بشوت كيروان زنبر غمارز لرشن شعت 180 شعت اب صوتام بماليا برازيل فصوم كل الساحه تصوتاي كوينوم زيكو اوانش عالم شحن شعت 180 شعت انصار فرنسا فصوم كل دحر مسحاتو كابت غزيت ندحر امندب صوتا فصوم كل سحيتو زفلت برازيلاوي صنحن صوتا بزي شوتو نعرفتي بادو بادو مريحوم دحرفتي اسلطاني برازيل كارلو انشيلوتي ناب صوتا نمملاس نيندريك بكونيا كيروم فلليات كفتر غناي كالن ام بس عند شعت اندغ ابزغطم اسكيتو زمسي ايرلينغ هالان كابشيل دراف نزور صدق عصو لعلي غابرييل ماغالاس زليلو نلبي برازيلاويان السبرت شوتو مزجيبوم اما بالعصر تربعت اهقراو تصوتو بتخاتالي شطو زمزقب هالان اب حانت شطو تراكي تحصر اما بالتس عادة نوروي اب تاريخة بسيحاتو نزيد فلت كوتا ربع فتسامة زو حاسد الله كاليت شطو امزقبوم اب توساق دغيق نيمو الدقاتا نيوانش عالم تصوتو نمكيات تغيرو نميد ازوارده نيمار جونيور برازيل نزرخبتا فتصوم كلا حلاف النتا وسيدو نبرازيل اوان كاببادو مسعار زن ناقفت شطو امزقبوم استمزقب توساق شطو نبرن اتقطم بعوت نوروي كلتا بحدة تزازيموم كلتا شوتتا زمزقبة ايرلينغ هالان بزقبة شامناي ايروب او كخوون كلو لحرش ديس عن شومونتن كريستيان فيردوما نستاريخ زبت صحة ناي فلمات تساواتا يوم نوروي اب تاريخ وانش عالم اتا اونكو بالبرازيل زيدة سعرت قانتيا اب تاريخن حموشتا قزيس ترخبا كوينن نوروي اب سلس تغطعوتن كلا اب كلتا دما معرة تفضاليا نوروي اب عبيتي اهقراوي مدرخات ام مدرخ ربع فتسامة كتبت صح اب تاريخة نمجم راقزي ايوم برازيل بوحدو ربع فتسامة كيبت صحيت كوانش عالم كابناوري كام حلاف قطمات كتقلف درحشن تشعات زميتن تسعان بارجنتينا استقلفتو نفل ماقزي ايوم برازيل بوحدو ابز حلف شومن توردرات وانش عالم ابتوم سلست كساب ربع فتسامة بسيحيا اب عصر تربعة تخاتلتي اهقراو قطمات عسران شوعاتن شطو امزقبو زركب ايرلينغ هالان نمود اتاقزي اب تواد دارت صوتا اغوراو شوتو كاممزغاب ستصقملو اورحت قمتي 1024 انصار اوستريا ابغطم نيشنز ليغيوم دحرت صوتا كاب اغوراو قطما تروتا موصو وقعو زغبره نيمار جونيور دحرت بيلا اب 4 وردرات وانش عالم شوتو زمزغبه كالاي برازيلاو تصوتاي كوينوم ድሕረን ሓንቲ ካቢኤን ክልተ ሃገራት ናይ ዝውድድር ዝኾነት ሜክሲኮ ኣንጻርታ ብጀርመናዊ ቶማስ ቱሸል ተመሪሓ ድሕሪ 1966 ጽሙሉጋም ናይ ዋንጫ ዓለም ንምርዋይ ናብ ዝውድድር ኣቕኒዓ ዘላ እንግሊዝን ገጢመን። እዚ ኣብ ታሪኻዊ ስታድየም ኣስቴክ ዝተኸየደ ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ብሰንኪ ዝነበረ ንጎዳ ዝተሓወሶ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ካብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ብሓደ ሰዓት ደንጉ ጀሚሩ። ኣብ ዝውድድር ኣብ ዘካየደቶም ግጥማታ ልዳታ ሸቶ ዘየድፈረትን ኣብ ሜዳ ኣስቴክ ኣብ 89 ተዋድርቲ ግጥማት ክልተ ግዜ ጥራይ ዝተሰዕረት ኣብ መሬታን ኣብ ቅድሚ ኣሸሓት ደገፍታን ትፃወት ሜክሲኮ ንእንግሊዝ ዓብ ብድ ከም እተቐምፀላዩ ብኣጉኡ ከም ግምት ሰፊሩ። ይኹን እምበር ምስ ማድሪድ ዝነበሮ ናይ ውድድር ዓመት ወዲኡ ናብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ድሕሪ ምጥርናፉ ወርቃዊ ብቕዓቱ ዳግማይ ዝረኸበ በሊንግሃም ኣብ መበል 36 ድቕ ንእንግሊዝ ሻምላ መሪሕነት ዘተሓዘት ሸቶ ኣመዝጊቦ። ኣይፀንሐን በሊንግሃም ድሕሪ 99 ሰከንድታት ቀዳሚ ትሸጡ ኣብ መበል 38 ድቕ ብኻሊእ ትሸቶ ተመሊሱ። እንግሊዝ ንመሪሕነታ ከተመሓድሮ ኣብ ትውደበሉ ዝነበረት ግዜ ኣጥቃዓይ ሜክሲኮ ኩኖይኖስ እቲ ግጥም ድሕሪ ዕረፍቲ ህይወት ዘርእዩ ክምለስ ኣኽኢላ ንመሪሕነት እንግሊዝ ድማ ኣብ ሓደጋ ዘእተወትን ሸቶ ኣመዝጊቡ። እቲ ግጥም ብመሪሕነት እንግሊዝ ንዕረፍቲ ክልተ ብሓደ ኣቕኒዑ። ድሕሪ ዕረፍቲ ተኸላኸላይ እንግሊዝ ጃሮል ኩንሳ ኣብ ልዕሊ ጀሱስ ጌራልዶ በለል ብምስርሑ ማእከላይ ዳኛ ብፃዊዒት ቫር ተሰኒዩ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ኣሰናቢትዎም። ቁፅሪ ተፃወቲ እንግሊዝ ናብ 10 ድሕሪ ምውራዱ እታ ብ3 ኣናብስ ፅዋዕ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ መበል 60 ደቂቕ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ። በዓል ውዕለታ ሃሪኬን ድማ ቀሊዑ 6 ሸቶ ናይ ዝውድድር ኣመዝጊቡ። ሃሪኬን ፍጹም ቅላዕ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብ ልዳት ጋንቱ ኣብ ልዕሊ ጉተረዝ ብሰርሖ በደል ሜክሲኮ ዳግማይ ናብ ፀወታ ከተምልሳ ትኽእል ፍጹም ቅላዕ ረኺባ። ራዊል ኺሜነዝ ድማ ቀሊዑ ናብ ሸቶ ቀይርዋ። ምስ ጎድሎ ተፃወቱ መሪሕነቱ ክዕቅብ ዝነበረ ቶማስ ቱሸል ንኦራይሊ ብስፐንስ ንኢልዮት ኣንደርሰን ብዳንበርን ንቡካዮ ሳካ ድማ ብጆንስተን ዝተኪዩ ናይ 3-2 መሪሕነቱ ዓቂቡ ወፅዩ። እንግሊዝ ኣብ ታሪኻዊ ስታድየም ታሪክ ሰሪሓ ወፅያ። እንግሊዝ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ስታድየም ተፃወተትሉ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1986 ግጥም ርዕቢ ፍጻመ ብሸቶ ኢድ ኣምላኽን ዝበለፀት ሸቶ ናይቲ ዘመን ዝተባህላ ብክልተ ሸቶታት ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ዝተሰዕረትሉ እዩ። ሎሚ ግን በሊንግሃም ንማራዶና ተኪዩ ንእንግሊዝ ነጊስ ላምስዩ። ንቀዳሚት ሸቶ ሜክሲኮ ዘመዝገበ ኩኖይኖስ ኣብ ዝውድድር ዘመዝገበን 4 ሸቶታት ምስ ሉዊስ ሄርናንደዝን ሃቪየር ሄርናንደዝን ብማዕረ ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ሜክሲኮ ኣብ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ 3 ተኸታተልቲ ግጥማት ናይ ዝውድድር ሸቶ ዘመዝገበ ናይ ፈለማ ሜክሲካዊ ኮይኑ። ኣብዛ ግጥም ሓላው ልዳት እንግሊዝ ጆርዳን ፒክፎርድ ምብል 17 ናይ ዋንጫ ዓለም ፀወቱ ብምክያድ ምስቲ ዝበዝሐ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ብምክያዱ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝፀንሐ ፒተር ሽልቶን ተማዓራርዩ። እንግሊዝ ብተኸታታሊ ንሳልሳይ ግዜኣ ናብ ርዕቢ ፍጻመ ክትሰግርን ከላ ብሓፈሻ ድማ ንምብል 11 ግዜ ኣብቲ መድረክ ክትፀወት እያ። ጃሮል ኩንሳ ድሕሪ ሬይ ዊልክስ፣ ዴቪድ ቤካምን ዋይን ሩንን ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም ብቀይሕ ካርድ ዝተሰናበተ ራብዓይ እንግሊዛዊ ተፃወታይ ኮይኑ ንቀዳሚት ሸቶ ጁድ ቤሊንግሃም ዝሃንደሰ ቡካዮ ሳካ ኣብ ዝውድድር ብዝገበሮም 3 ናይ ሸቶ ቅረባት ምስ ሃሪኬንን ጁድ ቤሊንግሃምን ተመዓራርዩ። ግጥማት ዋንጫ ዓለም ሎሚ ምሸት ብዓብ ግጥም እስጳኛ ኣንጻር ፖርቹጋል ቀጺሉ ክካየድ እዩ።
0: ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ትሕዝቶይ ኣብዚ ዘዚመለኹ። ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም።

0: ለመግደል ነው ደሞ መግደል አለባችሁ ደሞ መግደል አለባችሁ ደሞ መግደል አለባችሁ
1: ገላው ባህሊ በኡኩብ በመሐሳብ በወዳት በመስራህን ተነዲቁ ገሊ ንውልቀ ባህሪ ናብ ሐበራው ልምድ ቀይርዎ በኡኩብ ልምዲ ገላው ባህሊ ተወሊዱ بمحبور حيلي أغوبيزو بلوز أرماساو كبرتات ونينو إت بهلتي بفولي الناتو داميقو قدم كرادم هاقري زبل دمتاك أليحو هزبي زبلك أنا أقاويحو ودبي زبل دهاي أرميقو كزا رسي أرسعو نخلو أبحادن نعاوت مسمرن سريعو كسابنا فوتسو من نازبت صح أكوبن حبراون حيل فتيرو مهنياتو نبلحا أمرو نابلو علبل حسن معيتيو سقيلو بهاري مقلل النات ترزي أبتحو نأننات وقليلو لتمكحت قتيلو نجهرا كاب مزقب آلاتو دمسيسو لعلين زيادين سرحو حاليفوميم بمبال نسماعتات لعو الكبري أقزيمو نبتسعين نبتسعوتون كان مقزع رسو سريعو مسرعون قانتون لعلة تنفاسيو أقديمو اتبهالتي هايمانوتون أمناتون هاقر كوينو
2: تسحيلو هزيز بيرترا أي جا جوان أبكثما أنت متخاخ هزبي درعيد هذ بذا فرارح بسلك ذا حنق بذا حالفو توهيلو عفنتو قاد بهالو فاولا ترجاتات اند اريو من اسي فتفت قبولو لحس وذنور بنت اريو خين نعوم نم مكات نعوم نم بده بزح مسوات تخفيلو بزح سقاي بزح ما اثرتن اقات امو لذي ناتنف بيترا اوشتي عبدقه ኣብ ከተማ ኣብ በረኻ መሪር ስቃይ እንዳሕለፈ ብፅንዓት ዝመኮተ ከዓ እዚ ናፅነት እዚ ከነሰማቅሮ ክኢልና ማለት እዩ
3: ኤርትራዊ ኣብ ስመራ ይኹን ኣብ ድኾን ይኹን ኩሉ ተጋደለ ይኮ ነይሩ ኩሉ ተቓላሳ ይኮ እዩ ኤርትራዊ ሕጂ ክርሸን ከሎ ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ከም ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ ዝርሽኖ ፀላ እዩ እምበር ፈልጥ እዩ ድገበረ ንደገበረ ንደይፈልጥ ኮይኑ ኣይኮነን ነቲ ድገበረ ከዓኒ ጭቡጥ ከይሓዘሉ ግን ከም ዝሰርሕ ስለ ዝፈልጦ እዩ ከዝታይ ዝገብር ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘይፈልጥ ከዓኒ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ከፅምቶ ምእንቲ እዩ ሽዑ ክስታይ ትገብር ነይሩ እቲ ኤርትራዊ ከዓ ሓቦ ንሕን ሒዙ ድንብር ፃይብሎን እዩ ምክንያቱ ሃገሩ ኣብ ምንታይ ኣላ እንታይ ኩነታት ኣሎ ስለ ዝፈልጥ እቲ ህዝቢ ኩሉ ንቑሕ ስለ ዝኾነ ፀላእ ከዓ ብከምኡ ዓይኒ ርእይዎ እዩ ንድገበረን ደይገበረን ኩሉ ሓደ ገይሩ ድርሽኖ ነይሩ

0: كنا مع الفنان تيتا السادة المشاهدين أغنية باللغة البيداوية، أغنية بصوت جميل جدا، ومنه لو ما إجانا اتصال وقتكم حنمشي للأغنية التالية كمان. عندنا أغنية للفنان الكبير داويت تخلصن بيت داويت شيلان، حتكون أغنيتنا التالية إن شاء الله لو ما إجانا اتصالكم حنسمعها مع بعض. حرين بارز حبركم تعزبتنا همزة قديم نحن ريت أنحنا مسدم داويت تيتا بقنقة بيداويتي ناطعم تدرخ نسمع أنحنا حجونا بزات تقتل زلا درفي أخبر لكم تلفونكم تزي متقلنا مالتيو درفي نايدم تقوي داوي تخلصن بشيلان إذا أول كافتن ناي قدم درفتاتي حان تخطكون بس تلفون متقاتبنا لا مجمري هنقبلها. هلو
1: هلو دبايوة.
0: هلو دبايوة مرحبا، من كبل
1: أبرها اللي هفتم كالشقاري
0: هراي تفضل أبرها اللي
1: خلاص ترابيتي منصرة زركو
0: هراي تمام
1: أب مغرية بزركبوتي
0: هراي
1: أبرهلي
0: تمام
1: معلتو يسي زبان أقباي
0: هراي
1: نعمل ودي
0: تمام
1: لأنا يتحفتي بس مرة تركب
0: هراي
1: أب أمريكا تركب ميلي
0: تمام
1: أبي تبتع تركب لون حفتي
0: هراي
1: نعرفتي وين عرفتي ومسبعتي بين مسبعت بيتها بس في ثلاثة منصورة
0: تمام
1: مصدقة
0: هراي
1: نسالين تسفيت والعرفتي بس عرف سوا تركب
0: هراي
1: نشيل عبد
0: تمام
1: نبملو هزي أترى نمكن خان حيل ساتي أترى
0: هراي
1: نود حجي أب عدي سادركب
0: تمام
1: هراي دوايوة مدد دوايوة
0: هراي أني لنا برحلي شكرا كلهم سمعوا خلو
1: مرحبا على الواجب
0: شكرا الله يخليك لك شكرا شكرا هراي بارز حبركم تعزبتنا كم تقضي ما هو بلوت سنحكو كثيرة تسعب درفين نايد متزاوي داوي تخلصن بشيلاني حتكون مالتيو كافتن قدم درفتات حنتي أو نزي حتكون أبز أربع جزيز حدثا ويري ميكس قبرة درفي حتكون مالتيو حبيرنا كن سمعينا نع أسمعنا ونحجر ملسكم منا مسانة ونحو تليفون تزيمت إنا مالتيو سادة المشاهدين حنخرج فاصل غنائي كمان أغنية للفنان داوي تخلصن بت شيلان من الأغاني

0: الجميلة والقديمة لهذا الفنان. بس خلونا نستقبل اتصال، جانا اتصال. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: الو انا ناود بان
0: ناود كمي وعيلك
1: سلام يا ملاك مزجان سلام تاع حد الفيلي
0: هالرايت طوالي تفضل.
1: الو
0: سمعك الله اخوات ناود
1: الو دبي وسلام بيهم بيكم
0: تبو الحمد لله تفضل قتل سمعك الله ناود
1: سلام تاع حد الفيلي ديو حباي اقولي تنبر سلام كل هذا لي
0: هالراي
1: كتابوي عدين عبدالله
0: هالراي
1: كتير مش معنى كتاب أقول لك نبر سلام الله يدلي
0: هالراي
1: كتير إني أقول لك نبر وشدي شو دكا سلام الله يدلي
0: هالراي
1: كتير ن أتقول لي أقول ما تو أبحبي أبين سلام الله يدلي مراد درابيدك
0: هالراي
1: ممكن أخر حالي يرتفع سلام الله يدلي
0: تمام
1: نعم مراد مسارح تكون سلام كل الكندي
0: هالراي يعني أن أنا أود كلهم سمعوا حلو بطعمي إذا مسكنك شكرا
1: مرحبا مرحبا شاب
0: مرحبا هلا إذا خبركم تعذبتنا نبزأ طويلة تسعب درفي أخبلكم نعاسة مينا هنملسكم مينا مسانا تلحو.

0: من الفنان داويتشي لا نصدر مشاهدين، نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلا هلا،
1: ايه لو سمحت لي
0: سمعك الله. خو من قبل
1: هذا حاله ناتي كما يسمى
0: من رايك مي وعي الكناتو. سمعك الله خو ناتو قتل.
1: سلام قبل ده
0: هراي طوال قتل.
1: هراي اكيد عذرك هو ابوينا دين ميكيل برهانن تابع زكريا سن.
0: هراي
1: أمو يا بكم حارة تركب زايد برهانة
0: هراي
1: أبجينا عزركو وحاو بوتاتي مزجن رسوم برهانة مزجن برهانة مسابيش ندوكم دوكم
0: هراي
1: حواتي أب تبقى تركب على تغلتي
0: تمام
1: أب جرمن تركب على
0: هراي
1: أب سويسرلاند تركب روبيل
0: هراي
1: أب ليبيا تركب عليك
0: هراي
1: أبي نعذرك كا جوني كي جون دبهر حاوي معناته شنواتي.
0: هراي.
1: أبي نعذرك كا نشي حاطي تعفي بن.
0: تمام.
1: جندا عن كابي أن جزاوتي.
0: هراي.
1: عرفتي ما حسوي نعخة.
0: هراي يغني لنا ناتو. شكرا يغني لنا.
1: نحي.
0: هراي يغني لنا ناتو دوي لنا زين هو حب جندا بتعمينا نمسجنو. كاب هاجرنا إيرثرا وطيلنا تقاتلات سعب درف مالاتيو كاب هاجرنا إيرثرا وطيلنا مالاتيو أفريكان ميوزيكي نقريب نازلنا زحوركم تعزبتنا تليفونكم تزي مدينة دماء حبيرنا هنسمعينا السادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبي وخلونا نستقبل اتصال. هلو
2: هلو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سعادة أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. من معايا؟
2: رمضان صالح.
0: اهلا بك يا رمضان، تفضل.
2: نسلم لاخواتنا.
0: طيب
2: اخواتنا قاعدين في قحتيلاي.
0: تمام.
2: في اسمر قاعدين.
0: تمام.
2: خالد بيت عمها.
0: طيب
2: والاهل قاعدين في قنداح.
0: تمام.
2: قحتيلاي نسلم في امونا علي.
0: طيب
2: رفض في جندع.
0: طيب
2: نفضتهم سرنعي.
0: تمام
2: وليك نسلم ليك.
0: شكرا يا رمضان الله يخليك.
2: إن شاء الله الجمعة من الله يقرأ في متر قاعدين أخواتنا.
0: طيب
2: عثمان سليمان.
0: تمام
2: ولي حلوم إبراهيم كلهم جامع
0: ومحمد. طيب تمام طيب يا رمضان شكرا لك الله يخليك. مرحبا السادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. أغنيتنا التالية حتكون أغنية إفريقية حنتابعها مع بعض، بس عندنا تليفون. هلو
3: حرك.
0: هلو
3: مرحبا. هلو
0: هلو مرحبا. من قبل
3: أنا إلسا بحالك بحقها
0: زيه. هراي كم يوعي لك إلسا؟
3: إلسا بحقها.
0: هراي حبيبتي أنا، تفضل أطلي.
3: مسجن كم يوعي لك؟
0: تبو الحمد لله.
3: هراي دك يا عبد إنجليز ركبو.
0: هراي
3: دك يا عبد إنجليز ركبو.
0: تمام.
3: زمن فستاهر.
0: هراي
3: هرمون طاهر.
0: هراي
3: هرمون طاهر.
0: تمام.
3: ييل طاهر.
0: هراي
3: هرمون

مدبنانا بمززام قد يزو خبركم تعزبتنا نيمود أتالو معنتي الناز قربنا يدر فلتنا در في نيدم تاو من إسي أكرب جمالي هتقول مالتيو نعا سمعنا مدبنا هن عطينا إن شاء الله حبيرنا هن سمعينا السادة المشاهدين إجانا اتصال خلونا نستقبل اتصال. هلو هلو السادة المشاهدين، أغنيتنا التالية حتكون أغنية للفنان الشاب أكرم جمال، حتكون آخر أغانينا لحلقة اليوم. كنا معكم على الهواء مباشرة، خلونا نسمع آخر أغنية لنا في حلقة اليوم وبعده نرجع نختم برنامجنا إن شاء الله. فاصل غنائي ونعود.

0: حرين بارز خبركم تعزبتنا ساعات مدبنا أخي لي إيدولوج إن تلفون متيحت إن الله مثلنا خقبله. هلو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا سعاد، كيف حالك؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا بيك. مين معايا؟
1: وليد.
0: وليد، كيف حالك يا وليد؟
1: الحمد لله تمام.
0: اتفضل.
1: سلام سبيل لحواتي لهم بحثة
0: تمام.
1: هلو،
0: سمعك الله وليد، قتل.
1: اوكي، عبد الله يتركم حتي محفوظ جارة مستوايا من الزيتة
0: الرأي.
1: عبد شمودين تركم حتي نتاكي
0: تمام.
1: ميناس نجاس تتكم سجرة ريتا
0: الرأي.

0: من حاوى بوت عسي
1: تمام
0: وجاء في اليوم بحاجة نادري قبله
1: تمام
0: أبدالوها عسي وثمان
1: هالراي
0: برهان
1: تمام
0: جميلة
1: هالراي
0: تعديها كلهم بحسسهم دوبهم في براديتهم
1: تمام
0: نقول له بحسسها
1: هالراي شكرا وليد، كلهم سمع ما هو خون تسفى قبر
0: اوكي هذا شكرا لك
1: يا أني لنا. شكرا وليد تعمين المسكنك، شكرا حرا بارزة خبركم تعزبتنا ساعات ما دبنا أخي لسولو زلو ما دبنا ما دب هلو دبايوا بزا قديمنا السمعات صنحنا نيدم تاوي أكرم جمال درفي كنزاز مينا مالتيو تليفون قن مزيات إن الله أقبل. هلو هلو
2: هلا
1: هلو دبايوا مرحبا.
2: هلا
1: سمع كل خو من قبل
2: أنا نقصت
1: خمي وعلكي
2: بحمد عيلك
1: الحمد لله. تفضل حبيبتي.
2: سلام كمل
1: هالراي
2: هالراي مقالي عبد يحتر الكبرة هي المغرطة
1: هالراي
2: مقالة ليديا عود
1: تمام
2: ليديا عود
1: هالراي
2: يديد عود
1: تمام
2: راي عود
1: تمام
2: قصة ركب نعطنات مبرحتم
1: هالراي تمام
2: نص ودع إشرام سياس
1: تمام
2: نص على البيتا
1: هالراي
2: راي سعودية ركب حبل مبرحتم
1: تمام
2: سلام قبل يدلي ودي
1: هالراي
2: دواي ركب دانيال مبرحتم
1: تمام
2: سلام قبل يدلي
1: هالراي
2: كم هون كلام دك أبي بينا صعرو
1: تمام
2: سلام كم لام يدلي
1: هالراي
2: كم خفت يا أخي سنة يتركب
1: تمام
2: بينا مش دكا
1: هالراي
2: كل كل سترافة بيتسد سلام كم لام يدلي
1: هالراي نكستي كلهم سمع ما خون تسفى قبر
2: هالراشي
1: شكرا حبيبتي أنا أني لنا حرام بارز خبركم تعزبتنا تخطات التمد بنا كلاتكم أبزا مدبنا دويلكم استساتفكم أزيا همسكنكم فتوكم ون نزام مدب زيا بقطانا بخمنا بتلفزيون إيرترا كم حلال فواز تصنحوا خلهم أبالات منيستر زينا مسارحتي أزيا همسكنهم فتو مالتيو نزام مدب سريعو زد دالولنا إديترنا مدهاني زكارياس بتعمي إذا مسكنو أبزي أخوينهم كأن نزام مدب كفنو وازو على أبالات استوديو إديترتنا تنعت تارك مشوا ملأكي سألينا ما تسالة مكنن أب جرافيكس ريستيامان أبدمتي إلا أن تسفاي مسيونتان علي ميك أب أميرة محمد إبراهيم الباسد دم سالينا تحية كمون أو هاتنا أو هادي مدبات تلفزيون إيرترا ألم يهانس ودقنطو كمون أو هادي استوديو تلفزيون إيرترا تكي مكون انتعدي بمخانيم نزا مدبك في النواو علم أزينا إنا نمسقنم أبزمت زلو بخالي مدبك سال نرحب دم سلام وسنيت زلو أنيات كخون لكم تسفى نقبر السادة المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج ألو دبيوة كنا معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية لا جديد اللقيا بكم إن شاء الله في الأسابيع المقبلة وحلقة جديدة من البرنامج. نتمنى لكم كل الأفراح والسعادة والصحة والسلامة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كم تأمر ناينات النت يا لمعات كم نعود تأمامينه سمعك كده كم تأمر ناينات النت يا لمعات نخن عود بعد صفه مسعري خلينا
1: و انت تعيرنا خم نعود كوزت تأمامين
2: النت بغيو جنب غماي
0: عبد الزلاني علم اتقند وسان من كل نجر ترى سبي ترى سبب كنا ترى يكون زقدس أما نتقو طبعا اتوسان ترى ترى سبي
1: عبرتا وقال سنا لعل زخونا نجر سبنا يوعو تابتحنا
2: حجغا
0: حجم الرئيسة مالنا عقم سبناي كباريا وهابتن كامنا وطاء حقزاتن لعلي أب عقم سبناي لان ندهب
1: وصن باريا وهابت خلوان أبزل على درجات بتحا بنت أرو مستخل باريا وتعدلتن ترى ميسان زترفا هزبان كعنقلا زيك على هاقرات بوزحتين
0: رئيسة مركوسة حدا كان مسرطة وين عواتات حرنتا وقال سناي بدرجات حساس بان قبرن او وش تاوخو نتات عامتاتنا انت زينو مركوس متعوتنا يكم تحسبو برقت اي متعوتنا
1: تمرقت اينا كوفولوتي رئيس خامخال اب كل مديات اب بوليتيكاوي كتباون بهلاون مسرطة ومتكلناي
2: اتاتيكم تسمعنا دلوم حاجة تليكم وهي زرواء بتفرنا نابلكا تفرغام ورطام عايش
0: رئيس خامخال كيف يرقف قاعدة أم بالي كاب أهجره محبرة سب ناتان رؤسه أمن مخاني

0: ዝውሃበኒ ኸ ሽዑሽዑ ማኣወጅኩ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ካልእ ከይዕምፅ
1: ግረ
0: ኩሉ እጃሙ ከም ቀዶም
2: ሊላይ
0: ክካሰም ዝፍትን ከይህሉ ኣብዘይ ጉዳይካ ጠብሎቕሎ እሞ ኸዓ ኣይፍቀድን እዩ ካዝብ ትግጥሞ እንዲ ኸዓ ካዝብ ሓሶት ኖ ሓሶት ገበን እዩ ነዊሕ ስለ ዝኾንካ ንኸምዚ ኸማና ሓፀርቲ ምንኣስ እሞ ኸዓ ዝኸፍአ ደቂስካ ዘየሕድር
2: ያ እዚ እሞ በደል ጥራይ ኣይኮነን ሓይጣት እዩ ተሪር ናይ ጀምዓ ኣዋጅ የድልየሎ
0: አንታ እዚ ድኣሞ ቀደም ዝተኣወጀ ንዲ
2: ዓለምሲ መምርሒ ኣለዋ ኢልካያ
0: እንታይ ክህልዋ ድኣ እንታይ ኮይና ድያ ሕምስምስ ትብል ዘላ ለይትን ቀትርን ትብፅበጥ ዘላ እንታይ ኮይና ድያ ብዕግርግር ጠልቅያ ዘይኮነትን ዘላ ኣዋጅ ሰላም ኣለና ክኣባሃለለይ ማሕበር እዚ ጥምር ኣቢሉ እንተተሓባበረካ እዩ እምበር ሆብላ ኮይኑ ብትንትን ተበለካ ድኣ እሞ ሳጓ ጥራይ እንዳኣሉ
2: እወሕ እዚኣ ሲ ሓቅኻ ኣርከተይ
0: ዓለም ብኩናት ሰኪሓ ሞት 50 ሚልዮን ህዝቢ ምስ ረኣየት ኣብ ኳራንታቺ እንኮ ዓለም ማሕበር መስሪታ ኢሎም ኻ
2: እንታይ ገበራይ ማሕበር ይኸታ ወረ እንታይ ኸ ዝዋጢ
0: ዓለም ብዓለም ኣሰላም ዝገብር ግዲ
2: ወደ ጀዘረባ እይ
0: ኳሕ የለ ኮርታሕ ዲም የለ ዲምዲም ብፅጋብ ክንጥርነቕ ሽሻይ ብሽሻይ ክትከውን ዓለም ኢሎም ሕብረት ገይሮም
2: ፅቡቅ
0: ንዕበር ንተሓበር ንስራሕ ንሳራሕ ኣይንዳዋወሽ እእጃምና ነኽብር ፈረኻ ደቐካ ሃብተምካ ደኸኻ ዘይብሉ ምክብባር ዝማእከላ ዓለም ክፍጠር ኢሎም ሲ ሕብረት መስሪቶም ንብለካ
2: እሞኸ ኮይኑሎም ዶ ሰሚሩሎም ደኸ
0: እዚ እንዲ ሞ ግርም ዝብለኒ ዝበልኩኻ መደንፀው ይነገሩ ሕብረት ምስ ተባህለ ውህደት ተሳኢኑ
2: ወይ ጉድ ሕጂ ዘርጊ መፅኡ
0: እቲ ፅሑፍ ሰላም እዩ ዝብል እግርግር ግን ፅሓፍ ሕጊ ከም ኮበርታ ተረጊፁ እው ይብል ኣሎ ጉድሪ ኢና ፍትሒ ተፋታት ይሓማሃነና ጠፊእዋ
2: እዋይ ጉድ
0: ክብረት ሰብ ክብረት ሲኢኑ ንሃልካ ዓለም ሓዊ ተዘሪእዋ ምውጋት ክፉእ እንተተባህለ ዝኸፍአ ተወሊዱ
2: እሞ እንታይ ዳ ይጠቁት ማሕበር ዋላ ዋላ ቁም ነገር የብሉን ኢልካዮ እቶም ሰማያዊ ቆቢዕ ወድኦም ፈቐዱ ኮለል ድብሉሲ ፋይዳ የብሎምን ዶ
0: ዋይ ናይ ሰብ ሰማያዊ ቆቢዕ ደምፃኻ ናይዚኦም ዘረባ ይብሉን ያኢ ሰብ ሰላም ኮይኖም ንሶም ሲ ሰላም ክዕድሉ ፈቐዱ ይወፍሩ ስማዕ እንዶ ግዳ
2: ሃየ
0: ኣብ ጆርናለ ዘንበብክዎ ከውግዓካ ሓደ እዋን ኣብ ሃገረ ሩዋንዳ ዝብልዎ እዞም ሰብ ሰማያዊ ቆቢዕ ብኸፎም ኣብ 100 መዓልትታት 800,000 ሰብ ተወዲኡ ኢሎም ኸ
2: ወይ ጉድ እንታይ ዘረቡ ይታ
0: ኣብ ሃገረ ቦዝንያ ሶርያ ጉደፎ ኣብ ኮንጎ ዝበሃል ሃገር እሞ ኸዓ ዘረባ ይብሉ
2: ችድበሊ
0: እንታይ ክንብሎ ቁፅሪ ዘይብሉ
2: እሞ ተወዲያ በላ ዝዓለ እሞ ንሶም ኮራ እንታይ እዮም ንወጥ ነይሮም ጓርድዮም ንቕብልዎም ነይሮም ወይ ስችነማዮም ተዓዲሞም ከይዶም እንታይ ዘረቡ ዶ ኣባሃል ዝኸ ኣቀብጡ ዶ ወላስ ዘረግቲ ሰላም እዮም
0: ምወሳኽናካ ኮ ብርሑቅ ክጅምረልካ ኢለ እምበር ትማል ትማሊ ኣብ ጉዳይና ዝኣበስዎ ኸ ንርስዖ ዶ ኢልካና ካብ ነዘን ንምካሐለን ክብርታትና ክብርዙ እንታይ እንታይ ዘይገበሩ ገሊኦም ዘምፀኦም ገዲፎም ናይ እዝኒ ተቐይሮም
2: ችድበሊ
0: ገሊኦም ሞ ከዓኒ ብመካይኖም ገይሮም ኣስገርቲ ኮይኖም
2: ዋዋዋዋ
0: ብዕልግና ከዓ ሞ እንቋዓ ድኣ ኣኽሮመን ቀልጢፉ ብንቁር ኣበሎም እምበር እዚኦም ሱር ተሰዲዶም ከምዛ ቁርዲ ጥብቕ ምስ በሉኻ ደምካዮም ዝመፅ እዩ ቀልጢፉ ግዳ መኺሩሎም
2: ሕራይ ገብሮ
0: ካልና ንዕልል በጃ ሃይለካ ሰበይቲ ኻድያ ጓልካ ሓሪሳ ዝበልካኒ
2: ግልቲአን ናብያኻ ኸትብሎ ዝዘረባ ኣብ ጓዓና ጥራይ
0: ዶ
2: ስማዕ ኣንዶ ግዳ ጎፁ ኸ ባዕሉ ሕፀብልልካዮ ዝማሕበር ኣነ ሲ እግሪ ዝተኸለኸመን ኣይመስለንን ጌና ኣብታተ እዩ ዘሎ ካብዛ ጅረሎ ዘይተናገፈ ብባላ እዩ ትልኽ ዝብ ዘሎ እንታይ ግድኻ
0: እዚ እንዲ ሞ እቲ ጸገም ጸገሙ ከይፈትሐ ጸገም እንዳማቱ ክፈትሕ እሞ ኸዓ ሕልሚ ደርሆ እዩ ደጊፎም ተለሃይ ዋዲ ዝበሃል ናተይ ዝብሎ ምርኩስ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ሽግር ኮይኑዋ ዘሎ ዝዓለም ንፉዕ ኩርኩር ናይ ሰብ ሓይሊ ኮይኑ ምፍጣሩ ኸዓ እቲ ዝገደደ ጆብነ ናብ ዝበልዎ ዝነብሕ ጠቃ ኸም ዝዋንኡ ዘይፈልጥ ከልቢ ኣፉ ካልኦት እዮም ዝዛረብሉ
2: እዋ
0: ማሓውሩ ናይ ካልኦት እዩ
2: ችድበሊ
0: ብሽሙ ተተፈሪሙ ዝወፅእ ነውርታት እልቢ ይብሉን እዮም ዝብሉኻ እና ሞተ እዩ ዝነብር ዘሎኮ ፍኒታ
2: እንታይ ስምዑ እንታ
0: እብለካ እንድዮ ዘለኹ ዓለም ከም ሎሚ ኸፊእዋ ኣይፈልጥን ብቕሉውላው ኣመና በስቢሳ ጠልቅያ ዓለም ጽላላን ኢሳ ጽላላ ነዃዕኳዕ ኢሉ መጽቋቕ ፓሳ መሲሉ ሕጂ ሞ ኸዓ ንኸቢድ ፀሓያ ተቓሊያ ሕጊ ኣፋውፂ እንተዝዛረብ ዘረባ ምገደፍናዮ ሕጊ ደረጅኡ ወሪዱ መፃወቱ ኮይኑ ባሳ ክብረት ሰብ ተናዒቑ وردات نوردات كوينو إذن ريان سمع عن ذلنا دا يكونان نعلم ود كأي بحال الله
2: أموز عالم سفوخي سايا
0: فوخي سايا تراي حفا بلنا بزاد كوان داخل تقفون تنمزنا أواي كما يكل قدام تقال العوي بسنكر حتى سبق لسن ميزانات ما زابيلي كم حما أصغرام سنكلكل دابلت كتقو عز نعزبا لنا سبع عنشو منتن عمتا نسومو زي بقع محبر تمريعة أين نوبسو؟ أين علم زي كون محبر بقع؟
2: كم ويو لبا محرستايز قبرو؟ إذا محبر محرشا متبع اللي يلو سبع عنشو منتن عمت قيرون تولو خاسي نسو نو تحليفو تحيمو زعقفو شام قيرو عد مدافي اللو ومانتي بزيك العلم آخاية محبر أريقوال العلم أبوي لي
0: ما شم قل لنا ترى يكون بروبلم يا نايز محبر اذا نحموش تم رؤياتي ناز بلا خلوه اما عدرت نايت محبرنو اين نقنق اين ننو قمتينا خاين زبلا يلوم خا انت كام سينغاش باركا دوكن سدل تغتيرن قمتينا خبلامو غرم غيرو قمن ان كزارارغو
2: بتنتن وخبلو خاي
0: حرا
2: كابزون كل شونتو نفانتا ترى حغراسي كمينن انت نحموش تم رؤيات كويننالنا هايز بنزلو خاني
0: أنت خابزي آثن إيج حنفف كنت هذا أيلا قداي فاح يعتبر لي لومخا كلان زي فتوالو نقر أي مأمأني إيج عجوكوا يا حايش مبري بودو مسيح التحان تحيا إليه بهالي ثم دقلانا بهز ولا تزاور النير
2: أمو حج خلان تايت رخبة ودي إتنس ترفع استير صوح إذا جميران دي
0: إتم حدوكوا آفن شويمي قرب تفنق إلو مبري قالوا أخلو نقرم عرمشاش مقانم حقي زوامي وا وكلو دادا اخو صعيل كايو نايتوم حدا مقرمي تداخيمو من دا تبهلو مساسي لون وطيو كم ذاتكي انتاي قدغا فوتكا يسكرومن ميزان قدغ تحزلي علم ناو قوصي ودياي
2: مبالعتنا بولو
0: انتاي قدغا مبالعتنا ترادي دا كوسخل كان دو قدقاني ويدا ازوم نهانا زي بسالة زرباي فوتون يوم انبر بزو دوب بزي
2: بيه
0: بزي جمع سبع عنشو عتن جي 77 زبلو حدا معبل يقول بزالو إلهم خا قرم ميزان علم كتعراري إلو ذنك أده بريكس زبلو كالي جمع خا كالي جمع بالله خويلو وزيلو
2: سكوتي حج قرم
0: كنا بعل إسيا أفريكا لاتين أمريكا كل علم بعلمة لو تدلي علم يعتمد الله زبالي قد علمة وسرعة يتسجن يتحدث مسلو كنتات
2: أمان بأمان عالم لو تدلي عالو لو تدلي عالم لو تدلي عالم لو تدلي عالم بزيك إلى عالم يا خاية لو تدلي عالم هو لو تدلي عالم

لقلت كارم نحلايت قلنا قبلاتو كلكم متقبلتنا تقبلت عدو خارج ندقكم برنامجاتنا قلت تابعدوا لي أمليكم تاكاناتكم ندقبكم برنامج جارت أنا قل أستبدي تتصبرونا لتنحكم متقبلتنا كفاس منكم برنامجنا يوم ما قلكم قل أتفاقع عندن بلد فنات حلت ندقبتنا من العال ساعات مثل حد قلنا ليتو أنتم ما سكتن قوبا برنامجنا قلت تابعونا سأيت عبايتا كما قلن تابع لتنحنا لا لا أتكارم نحلايت عبي فنان محمد عثمان وبزح جمهور لابو الحلايت قن التلاليات وبرنامج جارت أنا استدلينا متابعة بكيتا دي من التمنية دي بحلايت دي باتوق العديكم.

برنامج عرض قناة كم مغلو تابعكم أزيتو لأستبدأ وقال لسامن بزا حليتو لألو الدولية ملينا وإن شاء الله هنا حليتنا لعجبكم. قبل ما ننتقل لنا كل حلايات قلنا قدمتو لأولية حلاية فنانيت فيورا كاساتي الدولية قد قبأتو قلنا دتليت مية حريان ما تنالات حلفة وقت تلفون من فورتو ساوان دا التسالة رسالة لنا أديبنا مشاركنا برنامجنا اتلت فنات برنامجاتنا رأي للهيب ولا شارك عبد حامد قلنا مشاركتك وقلنا رأيكات برنامجنا قل حمدك كفته وللا قدوما قلي لا بيلك أن حلاية عباية فنانتنا خديجة أدم قاشاكم هلينا لا تبل حلاية الدولية مهلينا اللي حلاية إلا عبد عامر قل كلهم شعب فورتو ساوى بالهلا وقل كلهم الهيامو اللي حلاية قدوما قلي بيلينا عبدو لحنامة حلاية الدولية مهلينا بحبار ندقب أنا قلنا رأياتو قل حلاية فنانيت فيوري قلنا قدماتو برنامج جالتك أنا مسؤولة لكم قل تتابعونا سعيد شعب بايتها.

المشاهد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وسط حضور كبير تنظيم مهرجان الإريتريين في سويسرا، إقليم جنوب البحر الأحمر يخيم برامج النصف الأول من العام، محاضرة حول قانون العمل والمرأة العاملة في مديرية جندا. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادي وتثير قلق دول الجوار. أستراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. والصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون والتصدي المشترك للتحديات. أهلا بكم مشاهدينا. شهدت مدينة لوزان السويسرية يومي الرابع والخامس من يوليو الجاري تنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في سويسرا وسط مشاركة جماهيرية واسعة وبرامج وطنية وثقافية متنوعة. وافتتحت فعاليات المهرجان كل من سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفا مريم والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا بسويسرا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السيدة هبتوم زرعي. وتضمن المهرجان عروضا تمثل أقاليم البلاد المختلفة ومعارض ثقافية وبرامج مخصصة للأطفال إلى جانب ندوات وأنشطة اجتماعية وثقافية متعددة. وحظيت أجنحة الأقاليم التي قدمت في إطار المنافسة بين المشاركين بإقبال كبير، حيث استعرضت التراث والعادات الإريترية وجهود تعزيز العدالة الاجتماعية ومسيرة التنمية، إضافة إلى إبراز تاريخ الشعب الإريتري وقيمه والمنتجات الزراعية والثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد.

فضلا عن الأزياء التقليدية لمختلف القوميات. وخلال المهرجان الذي شارك فيه مواطنون قدموا من مختلف أنحاء سويسرا، قدمت السفيرة صوفيا تسفا مريم إحاطة حول المناقشات التي شهدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال شهر يونيو الماضي بشأن إريتريا، كما أجابت عن استفسارات وأسئلة المشاركين. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون العامة والجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور أن المهرجان الذي يقام في المهرجانات التي تقام في المهجر تهدف إلى صون الهوية الوطنية والقيم الإريترية وتعزز روح الانتماء لدى الأطفال والشباب، وبالإضافة إلى إتاحة الفرص للحوار حول القضايا الوطنية إلى جانب إبراز الصورة الحقيقية لإريتريا وشعبها. كما أشاد بنجاح معرض أجنحة الأقاليم الذي نظم للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان. واختتمت الفعاليات بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة ثقافية قادمة من إريتريا تضم نخبة من الفنانين والموسيقيين وسط تفاعل كبير من الجمهور. وفي ختام المهرجان تم توزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين، فيما نال جناح إقليم جنوب البحر الأحمر لقب أفضل جناح في مهرجان سويسرا لعام 2026 تقديرا لتميزه في العرض والمحتوى. عقدت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في 4 يوليو الجاري بمدينة عصب اجتماعا لتقييم سير تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2026. واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة حول التقدم المحرز في مجالات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وتوسيع وتحسين خدمات إمدادات المياه في مدينتي عصب وعدي، إلى جانب مشروعات التنمية العمرانية والزراعية وإنشاء وصيانة قنوات الري وتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز مشاركة المرأة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الصحية والجهود المبذولة للوقاية من مرض الملاريا ومكافحته. وأوضحت التقارير أنه تم تشييد 8 رياض للأطفال ومدرستين للمرحلة الابتدائية ومدرستين للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى مساكن للمعلمين في 10 قرى بالإقليم، كما تم إنشاء 8 فصول دراسية إضافية في إدارة ضاحية أفنبو. وفي القطاع الزراعي أشارت التقارير إلى إنتاج شتلات متنوعة من الخضروات والفواكه إلى جانب أشجار النخيل والأراك في مشتل أبو، كما تم توزيع محصول البطاطس المزروع على مساحة 5 هكتارات على 34 مزارعا. وفي مجال الري تم إنشاء وصيانة 200 كيلومتر من قنوات الري لخدمة مساحة زراعية تبلغ 500 هكتار. وفي ختام الاجتماع أشاد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي بمستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ خطة العمل خلال النصف الأول من العام وفق الجدول الزمني المحدد، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ورفع كفاءة الأداء لضمان تنفيذ برامج النصف الثاني من عام 2026 بجودة وفعالية أكبر. خرجت مدرسة أسمر الفنية أمس 5 يوليو 136 طالبا بينهم 39% من الإناث بعد إكمالهم دراسة استمرت لعامين في عدد من التخصصات الفنية والمهنية، شملت صيانة المركبات والإنشاءات العامة والنجارة والإلكترونيات والكهرباء والحدادة. وخلال حفل التخرج 65 أكد مدير المدرسة الأستاذ سمري ورده ثقته في قدرة الخريجين على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة وطنهم وشعبهم، داعيا إياهم إلى التحلي بالإخلاص والانضباط. من جانبه أوضح مدير إدارة التعليم والتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم الأستاذ أسفاسيوم أن الحكومة واصلت الاستثمار في تطوير المدرسة من خلال تزويدها بآلات ومعدات حديثة ومتطورة، بما يسهم في رفع جودة التدريب وتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، داعيا الخريجين إلى أن يكونوا نموذجا في التفاعل والإنتاجية في مواقع عملهم. وأكدت ممثلة الخريجين أن يوم التخرج يمثل بداية لتحمل مسؤولية جديدة، مشيرة إلى التزام الخريجين بأداء واجباتهم بروح وطنية عالية والإسهام في مسيرة التنمية. كما عبر عدد من الخريجين الذين التقتهم وكالة الأنباء الإريترية عن امتنانهم لأسرهم ومعلمهم، مؤكدين عزمهم على الوفاء بالثقة الممنوحة لهم. وشهدت المناسبة تكريم الطلاب الذين حققوا أفضل النتائج في مختلف التخصصات. يذكر أن مدرسة أسمر الفنية التي تأسست عام 1954 خرجت على مدى 72 عاما أكثر من 10,000 مهني التحقوا بمختلف قطاعات العمل والإنتاج في البلاد وفقا لسجلات المدرسة. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية قندع في 2 يوليو الجاري نظم محاضرة توعوية تناولت قانون العمل استهدفت المرأة بشكل عام والعاملات على وجه الخصوص.
وتناول البرنامج أحكام قانون العمل الصادر بموجب الإعلان رقم 118 لعام 2001، حيث قدم مفتش العمل بالمكتب السيد ياسين محمد شرحا حول أبرز القضايا المتعلقة بعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة أثناء الحمل والولادة والأجور والمستحقات والإجازات السنوية والأسبوعية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة. من جانبها أوضح قاضي محكمة العمل الابتدائية بإقليم شمال البحر الأحمر السيد داويت ولدنغوس أن الهدف من هذه المحاضرة يتمثل في تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع عموما والنساء بصورة خاصة، كما استعرض اختصاصات محكمة العمل وآليات عملها في تسوية النزاعات العمالية. بدورها أكد مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية قندع السيد إبراهيم عمر مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز حملات التوعية الهادفة إلى القضاء على الممارسات الاجتماعية الضارة. مشاهدينا، عشرتنا تواصل من الفضائية الإلكترونية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بأن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من قواصة نووية باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادي، مما أثار مخاوف وانتقادات من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن قواصة نووية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أطلقت الصاروخ الذي حمل رأسا حربيا وهميا، وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه المحددة دون الخوض في تفاصيل إضافية عن الموقع. ووصفت الوكالة الرسمية للأنباء عملية الإطلاق بأنها ترتيب روتيني ضمن التدريبات العسكرية السنوية للصين، وأكدت أنها لم تكن موجهة ضد أي دولة أو هدف محدد. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بين وانغ أن الصين أبلغت حكومة بلادها بالتجربة مسبقا، لكنها أشارت إلى أن الإطلاق يزعزع استقرار المنطقة. وقالت الحكومة اليابانية أنها تلقت أخطارا قبل إطلاق الصاروخ، وحثت الصين على إعادة النظر في قرارها. وقعت أستراليا وفيجي اتفاقية دفاع جديدة الاثنين، مما يعزز العلاقات بينهما لمواجهة التحديات في منطقة جنوب المحيط الهادي. وتضم الاتفاقية الجديدة التي أطلق عليها اسم محيط السلام فيجي إلى مجموعة مختارة من الدول المرتبطة بأستراليا باتفاقيات دفاع مشترك، وهي الولايات المتحدة ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة. وصرحت وزارة الخارجية الأسترالية بأن هذا التحالف يعزز التزام أستراليا وفيجي بمنطقة تنعم بالسلام والازدهار والأمن. وبموجب الاتفاقية تعهد البلدان بالتشاور فيما بينهما في حال وقوع حادث أمني قد يهدد سيادتهما. كما وقعا اتفاقية ثانية تغطي نطاقا أوسع من المجالات، بدءا من مكافحة التغير المناخي وصولا إلى التعاون الاقتصادي. تعهد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بتعزيز التعاون والتنسيق والتصدي المشترك للتحديات. وخلال اجتماع مع ستوب في مدينة تولكو جنوبي غربي فنلندا، قال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع فنلندا في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين من أجل الالتزام بالشراكة التعاونية جديدة النمط الموجهة نحو المستقبل بين الصين وفنلندا، وتعزيز التنسيق وتقاسم الفرص ومواجهة التحديات بشكل مشترك. من جانبه قال الرئيس الفنلندي أن فنلندا تتطلع إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الصين وتوسيع التعاون في مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعميق التنسيق متعدد الأطراف والتصدي المشترك للتحديات العالمية. استمر النشاط البركاني في جبل إتنا الإيطالي بعد الشق الذي فتح في فوهة بوراجيني، ما أدى إلى تعليق رحلات جوية. وأفادت مصادر محلية بأن انفجارا وقع في فوهة بوراجيني أعقبه نشاط مكثف لغذف الرماد البركاني. ووضح المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزيا وعلم البراكين أن نشاط غذف الرماد أرسل نشاطه البركاني لليوم التاسع على التوالي. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وسط حضور كبير تنظيم مهرجان الإريتين في سويسرا. إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم برامج النصف الأول من العام.
محاضرة حول قانون العمل والمرأة العاملة في كندا. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ وتثير قلق دول الجوار. وأستراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون والتصدي المشترك للتحديات. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

برنامج عرض قناة مستوى تليليكم وأزيما بدقمان تابعونا قتالو سأيش عباية متقبلتنا لولو نقدمه لينا حاليات لها كدر بلات ونقدم من تليه لينا وانتم ما دي بقى كاناتكم دقاكم وبدقمان أزيما تابعونا برضو كل حلاية توقل نقدم لأولية حلاية كنا ما قتقباتو حلاية فنانيت أسمرت لو جيقلان دا تليتمي كبودا لا تبل حلاية منا دي بخارج لانا برو فنانين شباباتنا ورو فنان سعيد سالم كبودة لا تبل حلايته قلنا قدمته برنامج عرض قناة مستوى تليليكم زي ما بدقمان قلت تابعونا سعيد شعبايته دي بحلته قلنا تعديه

برنامج دارت كان منكم واجلكم تل برنامج كفا كم سال هلا رايكم ومشاركتكم نتصبر وقل تقدم بلا تبول حالات كما ديب دنقوبه برنامج نحبركم عنواننا قد تنقدمنا تقدروا ديب شغلنا رايكم ومشاركتكم سيدي اي سبت قبل زي ماك لحلايه تقل نقدم انت لا تبل قل ولت انس للشرح حلايه فنانين عاشه علي قل نقدم اقولكم تو كما قلوا تابعيات كل برنامجنا من حاليه ميدان قل ذكرت ندم بحت حلايه تلا نقدم قل يوم دول يا مال لينا حلايه عبي فنان تخلق في لماريان والدخول من نادي ميدان لحالياً حاليته حتى حلايته قلنا قدمته برنامجاتنا للتلالة زي ما بدك ما قلت تتابعونا سأيتش عبايتها دي بحالته قلنا تعدي.

من عندك لينا ما تقبلت نقرا نقبلنا سنة 1900 أو حتى دي بولونيا من لا تقدموا بزحاليات حلاية فنان فسايد بساي واتكرن شليلات بالحلاية قل نقدم قلكم تقلن دا تليت مهي منا دي بخارج لنا برو فنانين شباباتنا فنانيت هنا ياسين فنانيت لغة بلينتا من حلية بردو حتى حلاية قرر حلاية فنان واتكرن قل نقدمتو لحلية كدر بلا قل نقدمنتو برنامج عرض قنا مسوت لليكم بدقمان أزيمة تابعونا

من انا قلنا نتابع لا تنحنا زي ما بدق ما نقول املينا حيسان وحيسات من تقبلتنا زي ما قلت تابعونا سايت عباي تبردو زي ما كل حلايه توقل نقدم الاوليه حلايه ساهو حلايه عباي فنانتنا كم سلو مي رقاسيت من ميدان اند امبتت سكل يومتين مثل فرقه سبريت لفناتا او ديبلت فناتا رقص ديبوت لنريا وكم سلو مي حليت لقساهو سعاده طاهر من حلي تحت حلايه قلنا قدمت قلنا 300 حلايه فنانيت وين سلمون عديلات بالحلاية حاريام هلينا لحليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج عرض قناة مسويت لليكم بدقمان ازيما متابعتكم يتتفنتينا

ازاي ما مسلكمتو لهالينا هو تابعونا قتالو انتم ما سايتش عبايت من عندات لينا ادو لي عمل لينا حلايتنا راك تتباتو حلايت عبيب فنان ادم عامر فايل من حليتو حتى حلايتو قلنا قدمتو قلنا تليت مية دي باسات ساي مهرجان ساوا دي بولا تقدمه بزا حليت حلايت حبر قلنا قدمتو حلايت عفر ازاي ما لحليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج انا مسوته ليكم يتقريمو قلت تابعونا سايتش عبايتا

0: إلسا من سنبتنيش كمسيلي ومعتني للتكم برنامجنا زي ما للتلالة وإن شاء الله هي لحليتنا العجبكم قبي أقولكم قلنا ريحوا قلنا لو عندهم بيسا من بجديدة أركايف إن فتشنا بكل اللقاتنا اللي تقدم حليت دي إن فتشنا أسككم تلا أنقدم ما تقبلتنا زي ما بدك ما مسنا قلتها لسائتنا عبايتها أسك ساوات وقل نقيس أتلت فنات أوقات دي مهرجانات تمثلهما دي بتخريج بزح حليت تلا اللي تقدم يوم حلايت حبر بكل وقت عبي فنانينا حلايت براوية حارية ملينا حلايت فنان محمد تيتا كمسلهما فنان أحمد بحبرتهم دي بساوة الحلوة قلنا مجارك أنا مصيت لكم
1: بيفادني كاك محوة
2: الحمد لله دايم هاب
1: أمس ونيت مرة التروتيب تكتيك مراتوك
2: أمس مرة التروتيب أكتيك ساوة مهيتمو ساناتو إيديا إفدي أماسو هاي أول ساوة إيدي ونيت مبسوط هوكا
1: باك أكتيوب اللي بيباي بقال تكتيك نات فدقرمي تاي سومرا هو
2: أوا تاي سومرا
1: انت ديان توكن
2: ساوة

قلت تابعت انا احكم حاليات قبت عدت من حاليات عدنا في جرندن بين من حاليات برا حتى حلايات قلنا قدمته لحلايات اندري انا هي بدقمان قلنا قبلته برنامجاتنا للتلالو هلا متابعتكم التلالو.

حنا مثلكم قلنا تلالوي أبينا لكن لتيبينا وقت يوم سبت تما دي بقول لك أتممتو أتل برنامج رأيكم ومشاركتكم كما كل سامن لأمبلو دي بشقنا سيدي سبت قبا رأيكم ومشاركتكم نتصبر صندوق بستنا كلمة 34 وتلفوناتنا هي عسرة عسر سمان عسرة سك برنامج جارت أنا ندبيلكم رأيكم ومشاركتكم قلت ندق دي هي نتصبر لتمت إلي سنبت نيش بعد سبت لتواجهنا دي بأمبل مسنا لله مصورنا سامئيل يوهنس كم سلهما منتاج منهان زكارس قال سامن برضو ميك أبلا وديت ليها أميرة محمد إبراهيم كل موزيك رايب لري كم سلهما تمقارحوت برنامجات تلفزيون رتاء لم يوهنس ودي قنطو كلهم بسميت وبسميتكم قل حمد دوم أفتب جاتا قل سارح منكم تلاكين نايدون قوب حلات مسلات وقل حدقكم مسيت كيرو بركات مسلة اللي برنامجاتنا

0: كل نجرسي تسرح بحيال نتفتاتي زكايا نيرو يغني الله
1: بسم كيحت سراويت زفلت عبدك أنستيو طرح زقوما سراويت نيران زحايل زسي معاسي قيمو بخميك قيمو علامو أخنتايو تسألو أبت حبرت سبك كميك قتسئلو
2: مجمرتا زي دحري مزلق داقم موداب كمستقبرة بستفالالي بتسقطنا يقلت قالو حدش داقم موداب يتغيرو دحر مزلق مخنيات كل سرحات نام مستيراوي سرح كم زغير يتغيرو أبقو بزحات وهيتات ين فريان إذن وهيتات زيئتن درجة موداب كل جزية كم تأمم رحنا يهزبوهم محدار زلو توداب تنكح تعتق يودب ينكح يتعتق زبل ممرحي زلو بو مسرات بيت ممرحي مسرات كاني اتودابيتات بزتو ودب ملكع ابدك نشتي كايد نيرو اتنودبات دك نسيو او هيتات راح زي كونتي نتفتات تشعز قبر زنبرة سيمينارات مورالنا يهزبن مملاس قبر زنبرة سيمينارات كم زتنا وحكينات بالمتحف نيرا مزلق أبانا ترح زيكوني أب عالم زتفتني مسرح كم زخوني نوحج ويك أن مدرقح أم من قد خم زي تصنحو نعوو تأليخا تصنحكا قن الدقيقة أم عالا خم توعلو أب النتات زقلت سميناراتي قبر سلزنبرة إذن ودبات زيئتن أفت سميناراتي صحوف مقرب قد امتات مقرب مدرتات مقرب نتحب رتسب يمرحو أنيران درقح بهال يكالي حجي ممرحي زمت بالعلي بزبوم محدار ممرحي زمت تموكراتات ناي صورة شاينا خاني ببزحي أودبنا تترقيمو نتقادة لا يخون نهزبي أستمري وهاب سلازنة باري أب شاينا خاهم تاريخ بدك نسيت راح زقومي أهادو قيح سراوي تزبهال سلازنة باري أما أبزبو دووب خاني إزو ودابتات تبوق سلزوغانا أبزلع على درجو باتيح سلزولو تود دابتات ناي دك نستي مخنياتو تصابو فلوتيو درجة ناي تساطة فنوتو فلوتي تي ناي ود دابتات حيلي يفلت سلزوغانا باتزلع على أكال اتمدب ماتي مالتيو سامرة قاد أمي أبزي يلن سامرة بيين حالا فينا يزبو محدار أبتقوانتي زنبرايو زمام رحيم نسمتة مبار نخلة وحيتات تنقيروان كلة وحيتات تعليم كوردا تنقيروان كلها تنك أدلوات سلزنبرة تنودوات بملاقاتن نميرا نايم خد هنك أوتا زنبراني بزا أقات أمو خمانك قلت أو زدالي زخونة تقوال كتمرعو أي تدلن يعني رابتي قزيتي كلها نميرا خدكيت رحيها تدلن يرا مرعاتات درقاس أو أريس أن يرخب بهالي زكال ولا درفتاتو النيرو سلماتك ايدلينيه خدانك ايدلينيه زبن قدلي امخ قدليه ندبل ينزدر فانيرا سلازي دلونت ناب مسلف سلازي نبرا نايدك نستيو بمولاتن او وحيطاتن مستنقرن تداليين مجين سمينا وبحري ماراثا بستبهلي مدبر تعليم نايهزبوه قنبار تعليما مجين كابزيئن دتعلما كلتميئتن سالسان زخونا دك نستيو كم فولي أهدو حان تحيلي دلتل تحيلي كم تقوم تغيرو أبت بوليتيكا ومداي بزوح تساقم ماينا برانن نقحتن لعولي نيروغن أبت تومو كروناي وتدرنا حاجة زيد لين سلزنا باري كابن دا سمانيا حان تي مراحي تحيلي تمدي باتلن نحرات تبهال كالكا كاوشتن كا حان تي مدهين دبوس تبهال تخاطة تالي تمدي باتلن تخالقن قانتا تاتل مسارعن بمولو كاوشتن نيرو زي زحيل زي أمنتاي تساتيفو تسولو أخنتاي نيرو نزبل نساتن تعليمن زمت قالو أوان أفزوارو وق أحد حداب كيعو نمعراب زخدر لي نيرو حجيتن أهدوتات زركابن ناي سمانيا دين ناي استفال علي أهدوتات نتي أمعراب زكايد زنبرة نتفتات وتهدرو نتفتات كالسالة سلاخيدن سلا زنبرة أفزوارو زنك إحت سراوي تحيل زيان ناي كوماندو أحد غانتا زخون ترحين نيران حجيت بوملو أبزوادو بزنبرن فتات أبزباناني نيرو أبزوادو تزنكر نقر ترقيا مسقاري تسألأس لزحزو ترقياتات تسألأس لزحزو

كمزي أجرنا حواوسنا كل جزي كمت كل جزي نقلصو دخلنا نقر كنسلس كلنا وي ماي ندان طبنا كنسرح كلنا ماي فلوح كنطقم بطعم يطبو كمزي أي لحنس أمس تسامة معتلنا تنزي طرفا ناس بيزا كاولون دنشن كان أتوانينا هنراي حجي كلن بحنسا كوينن فوق إلى نالنا اللوا سلازي نتن لطرفا ناس بيزا نتن كندي مالتيو كاولو فيورون دنشن أب كاولو فيور خات بوق زخانة تحصت إيدالو كاب حملتي هفتم زباله ايو دنشنا خا كم تقول معلت نقلطو افت قراف زلو ازي وها هفتي مواصله دلو هفتم تحسته ازلو وما

0: استنى ما سيام حيسام وحيسات مطابلتنا سلامة كذي بقدم قل ساعات لنا الدالة أخبار قدمكم سلف أرس أخبار ناي حول مهرجان إرترين سكان سويسرلاند مدينة لوزا بمشاركة زايدة وصبتنا إرتسار قلام إدارة تغليم قبلت بحركة يحنا يسر سنة جيمام شغل وديت التغليم عن سبا التدافعات حمام مالاريا جهت رود لتسرق الهلام أمريكا وإيران تمت يوم 10 حتى جولاي بتوساك هدق اللي دي اكم سلتو لتشرح هلام مرحة أمريكا وروسيا يوم 5 جولاي بتلفون هدق اكم سلودو شرح هلام جمهورية تشاينا وروسيا نايحول متلامد قوات بحر المحيط هاد أنبتها تفاصيل الأخبار نايحول مهرجان إرترين سكان سويسرلاند يوم 4 و 5 جولاي ات مدينة لوزا بمشاركة زايدة وصبت نايرت سرقلام تامن صبت الخبر لي سالح موسى وحبيب قل لقدم موتوم
1: نحول مهرجان إرترين سكان سويسرلاند يوم 4 و 5 جولاي في مدينة لوزا بمشاركة زايدة وصبت ناير تسرقلا اللي بسابتت سفيرة دولة إرتريا منظمت مجلس قران السيدة صوفيا تصفى مريم مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة إرتريا سويسرلاند وسابت لؤوك منظمت مجلس قران وبعد الدنيا مؤسسات جنيفا السيد هابتوم زرعاي لتكستان اي حول مهرجان كيشوت محبر وطن اوالد انسات اريتريا عفاعادات برنامج اجنيت سمينارات وبعد وراتات لشمل علا اللي بشكل جغرا لتقدمه وكبتل ركبة صبات عادات وسوالف مجتمع اريتريا عدالة اجتماعية تقل تتأكد لقى اجهد وهيرارو اريتريا لتملك فريات حرس وارزاق طبيعة وبعد لتركبتو التلي من عسرة وسس اقليم سويسرلاند لمسعو بزحام مواطنين لشاركو مهرجان سفيرة صوفيا مجلس حقوق إنسان منظمة مجلس قران التحالف ورحجون لهد قاتو أرئيس بكسس توضيح قولها بات بمشاركة دي بلد قدمات تأسئلة بلسات مسؤول شؤون شعب وجاليات السيد إسماعيل محمد نور بترتو هدفنا إلى الدياسبورة لقب مهرجانات شعبنا تسوالفون دحافزة ديب أجنيت وشباب هوية وطن قلت تربي وتسبق كم سليهما لنا أمان صورة إرتريا وإرتريين قلت تظهر لأمامكم تو شرحا اتكاتي مالا من إرتريا لقيسة أموران فنانين لتكمكم فرقة عادات بقدمت تصبت ناير لأسمان مهرجان اقل كله مشاركة شهادات حمد لتهيب بتهلا أقليم قبلت بقدم ويعفي لحيسة من قوش مهرجان سنة كل 1010 وسس سويسرلاند اندى قبقى تعوتا
0: إدارة تقليم قبلت بحركة حيرر فعالية برنامج شغل اقتصاد واجتماعية ناي سر سنة كل 1010 وسس لا جيم مهدق يوم 4 جولاي دي بمدينة عسب سرقلة التاجتماع مجالات إحصائيات ونظام جغرافيا حبره وسعود خدمات ما يشبه مدينة عدي ومدينة عسب بناء عمار حرس شقيات وأصانة شرعت خدمات تعليم ومشاركة أولدان ساتكم سلومة خدمات عافية وحمام ملاريت وقل دافعته لا قب جهد

واسع تقدم وقيمة مقبأتهم بأساس لا تقدم تقرير تعسر عدوتات سمان رودت كلنا أولايت ومقباية درجة مدارس وأبيات سكن مدرسين تدار الدوائع أفام بوهي سمان وسوق أفسول تبنام بل اللي مركز شتل أبو لتفنات حملة وأفواك كمسلومة تمر وعركو كباي كمسل تشتلا تحمس هكتار لتزرع دنش تعوم أقل 3 و4 حرستاي كمسل تهيبة تحمس 100 هكتار هي كيلومتر أشرعت كمسل تشكا وكم سنة تحبرام حاكم اقليم قبلت بحركه يا حسفير محمد سعيد منتاي كاتيمانا الى جيما انت اسمع يا كلمه قل برنامج فعاليه لفقرة تلم شغل اب مجوب على وقت حقولا حمدا تلاياس ورح فعال لقب برنامج اب سفايه قل السرقل كم سلبو اتفا غدام اتغليم عن سبا دوغوس درجة وركيوت لا بصحة حمام تقع اقل التكرع اتمقارحوت مؤسسات عافيت وسب شركة قل للدكة بكم سلومة فزعت مجتمع لوق الوراثات زيادة قل تقدم له اتفرع وزارة عافية تغليم عن سبا مسؤول وحدات دافعوت وراقبوت حمام تقع السيد كيروس سرقي تلاكام التامالات للترؤت دوارات لنبر شعب بدرجة عائلات قل سس قل سلس سنة لا قدم لا مسيات كم سلت هيبا أبا فنتوي قل عم السياني لتوزيع كم سل التلال حبرام السيد كيروس بتوسا كتمدة كرم قشلت حمام ملاريت قل إيت سادف سادفت من قبهين تحنت مراغبة قل تأتي كل المؤسسات عافية لتتحز مدالي تواديات كم سل الليا دي بالحبر من ورح جون اسك ديسمبر لهلا او رحت حنانيت لا تتفارقت وطوي حين سبت قبا متابعت كم سل قبا والدوارات ملاريت لنا برشعبين كل سال سايت اينت لا موسيات قل تايب مداليت قبا كم سل هلا افهمام اتعدنا اتلي وقت اللي سلس جنس حنانيت كم سل اللي اسك الله ابلا قبا حفز وضحام مكتب عمل مديرة قندع قانون عمل لركز محاضرات يوم كل جولاي قل والد أنس قدعيني قل شكالا والد أنساتنا الزمام محاضرات بأساس أواج علب مئت وعشر سمان كل ألف وحتى قانون عمل منقفه وعافية كل شغل كدي عمس وحرس ماهية وحقوق نيسامن وحول عرف كم سلومة مسلولة لتصابت قضي بخصص مكتب ممقر حي كادم السيد ياسين محمد توضيح قدمام هدفنا إلى محاضرات فهم مجتمع بعامتنا أولد أنساتي نفنتوي قلت توكل كم سلطة لحبرة دانيا أوليت درجة محكمة عمل أقليم قبلة بحركة السيد داويد ولد نقص أقل محكمة عمل ووراتا لخصص شرح قدمام مسؤول مكتب عمل ومنقوب اجتماعية مديرية قندع السيد إبراهيم عمر بترتو عواد دير راي قل اللي بدأ قبل هلا تفازعت زياد كمسل تقدم له أكادام عيسام وحيسات متقبلتنا دي بأخبار كارج قل نتعدى أمريكا وإيران تمت يوم 10 و1 جولاي بتوساك هدق قل إيديا كم سلطت لتشرح اللام لات باكستان قل لك بأس التوت لال هدق حديث أمريكا إيران تلقررت منع برنامج نو إيران و جمود لهلا مال إيران التو قل لركز كم سل قدر وقم هيوب هلام حرب بقبي سلام قل أختم يوم 10 و7 جون مذكرة مفاهمة أمريكا وإيران يوم 10 و3 جون هي دي بسويزرلاند هدق مباشر يوم حتى جولا هيني ات قطر مباشر ليقا بهدق كم سلوة ديالة للذكر لا هدق قل زياد هدق أردت للا تفح كم سلطو وكاي الكليتن لدول شارحام كم سلو لتأمر مرحة أمريكا وروسيا ات يوم 5 جون بتلفون هدق كم سلوة دو عماتات أخبار شارحام لا جاء هدقت أجب بوت فنجر نكليتن العد ترت قد هلألوكم سل قدر كليتهم لا ميرحة حبروم كليتهم لا ميرحة كدي منطقة وعالم أجد هيني اتحرب يوكرين كم سل هتقوما تأمرام رئيس دونالد ترامب ورئيس فلاديمير بوتين يوم سنة 2010 ليتا أزي قل رابعيت إينا توم هدق بتلفون كم سل ودو تقارير شرحهم
كليتم للرئاسة دعام اتورح ديسمبر ات ألاسكا أمريكا تلهات جو كم سلهات جو لا نتذكرتون. جمهورية تشاينا وروسيا ناي حلمة لامت قوات بحر يوم سوس جولاي يتمحيط هذا أمبتايام هدفنا اللي أسك عصر سلس جولاي للأتلا لامت لامت مقدرة قوات بحر ناي كليتن العد أغل جيمام كم سلتو وجرب السواريخ كم سل شمل ما شارحة اللام اللي قل زياد سامن للأتلا لامت لامت

ተነድ ወላት ኣመሮም ቻይና ወሩስያ ምን ሰነት ክላልፎ ዓስር ወክለ ናይ ሕልመት ላማት ቁዋት ባሕር ወድያ ክምሰል ፀንሐያ ለሸርሐው ተቓሪር ድዓም እቲ ምሒጥ ሃድእ ክምሰል ወድያ ልትፈቀድ ቻይና ወሩስያ ዓላቐተ ነቲ ምጃራት እቕትሳት ስያሰት ዓስከሬት ወኣምን ዲብ ወስዕ መፅእ ክምሰለለ ክልኢተን ልዓድ ሸርሐ كقدم حسام وحسات متقبلتنا قل لا ساعه لا دوري العلا اخبار كبدعت وخارج دي بالله تمام لنا رس اخبار نغراكم قل الصراح منكم نايحول مهرجان ارترين سكان سويسرلاند مدينه لوزا بمشاركه زايده وتصبط نايت سر كلام اداره تقليم قبلت بحركه احنا يسر سنه جيم ام شغل وديت التغليم عن سبا الدافعات حمام مالاريت جهد ترود لتسرق الهنلام أمريكا وإيران تلمت يوم عصرو حتى جولاي بتوساك هتقق اللي ديا كمسلتو لتشرح الهنلام مرحة أمريكا وروسيا يوم 5 جولاي بتلفون هتقق كمسلو دو تشرحه جمهورية تشاينا وروسيا نايحول متلامات قوات بحر محيط هذا عام بحياة نمسيت بكيتات

سيد والسادة، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير وحييكما في مالي نشرد أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. حضور واسع، إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم برامج النصف الأول من العام، جهود جادة للحد من مرض الملاريا في إقليم عنسبة، الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ وتثير قلق دول أخرى، أستراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي، الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون والتصدي المشترك للتحديات. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت مدينة لوزان السويسرية يومي الرابع والخامس من يوليو الجاري تنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في سويسرا وسط مشاركة جماهيرية واسعة وبرامج وطنية وثقافية متنوعة. وافتتحت فعاليات المهرجان كلنا من سفيرة

الإريترية لدى الأمم المتحدة سيدة صوفيا تسفا مريم، والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا بسويسرا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف سيد هبتوم زرعي. وتضمن المهرجان عروضا تمثل أقاليم البلاد المختلفة ومعارض ثقافية وبرامج مخصصة للأطفال، إلى جانب ندوات وأنشطة اجتماعية وثقافية متعددة. وحظيت أجنحة الأقاليم التي قدمت في إطار منافسة بين المشاركين بإقبال كبير، حيث استعرضت التراث والعادات الإريترية وجهود تعزيز العدالة الاجتماعية ومسيرة التنمية، إضافة إلى إبراز تاريخ الشعب الإريتري وقيمه والمنتجات الزراعية والثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، فضلا عن الأزياء التقليدية لمختلف القوميات الإريترية. وخلال المهرجان الذي شارك فيه مواطنون قدموا من مختلف الكانتونات السويسرية، قدمت السفيرة صوفيا تسفا مريم محاطة حول المناقشات التي شهدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال شهر يونيو الماضي بشأن إريتريا، كما أجابت عن استفسارات وأسئلة المشاركين. من جانبه، أوضح رئيس دائرة الشؤون العامة والجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور أن المهرجانات التي تقام في المهجر تهدف إلى صون الهوية الوطنية والقيم الإريترية وتعزيز روح الانتماء لدى الأطفال والشباب وإتاحة الفرصة للحوار حول القضايا الوطنية، إلى جانب إبراز الصورة الحقيقية لإريتريا وشعبها. كما أشاد بنجاح معرض أجنحة الأقاليم الذي نظم للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان. واختتمت الفعاليات بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة ثقافية قادمة من إريتريا تضم نخبة من الفنانين والموسيقيين وسط تفاعل كبير من الحضور. وفي ختام المهرجان تم توزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين، فيما نال جناح إقليم جنوب البحر الأحمر لقب أفضل جناح في مهرجان سويسرا 2026 تقديرا لتميزه في العرض والمحتوى. عقدت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في الرابع من يوليو بمدينة عصب اجتماعا لتقييم سير تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2026. واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة حول التقدم المحرز في مجالات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وتوسيع وتحسين خدمات إمدادات المياه في مدينتي عصب وعدي، إلى جانب مشروعات التنمية العمرانية والزراعية وإنشاء وصيانة قنوات الري وتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز مشاركة المرأة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الصحية والجهود المبذولة للوقاية من مرض الملاريا ومكافحته. وأوضحت التقارير أنه تم تشييد 8 رياض أطفال ومدرستين للمرحلة الابتدائية ومدرستين للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى مساكن للمعلمين في 10 قرى بالإقليم، كما تم إنشاء 8 فصول دراسية إضافية في إدارة ضاحية أفامبو. وفي القطاع الزراعي، أشارت التقارير إلى إنتاج شتلات متنوعة من الخضروات والفواكه، إلى جانب أشجار النخيل والأراك في مشتل أبو، كما تم توزيع محصول البطاطا المزروع على مساحة 5 هكتارات على 34 مزارعا. وفي مجال الري، تم إنشاء وصيانة 200 كيلومتر من قنوات الري لخدمة مساحة زراعية تبلغ 500 هكتار. وفي ختام الاجتماع، شاد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي بمستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ خطة العمل خلال النصف الأول من العام وفق الجدول الزمني المحدد، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ورفع كفاءة الأداء لضمان تنفيذ برامج النصف الثاني من عام 2026 بجودة وفاعلية أكبر. دعا السيد كيروس سراقي مسؤول وحدة الوقاية ومكافحة مرض الملاريا في فرع الصحة بإقليم عسبة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية والشركاء للحد من حالات الإصابة بمرض الملاريا الذي بلغ مستوى السيطرة عليه في إقليم عسبة، وتعزيز الأنشطة التي ترفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشعب. وذكر إن معدل الإصابة بالملاريا يبلغ حاليا 8 حالات لكل 1000 نسمة، وإنه يجري تنفيذ حملات للنظافة البيئية على مستوى الإدارات والمؤسسات الصحية لخفض هذا المعدل إلى الصفر. وأفاد أنه تم توزيع الناموسيات التي يمكن استخدامها لثلاث سنوات على الأسر القاطنة في مناطق انتشار المرض، وأن عملية التوزيع ستستمر لا سيما للنساء الحوامل. وأضاف السيد كيروس إن جميع المؤسسات الصحية اتخذت الاستعدادات

مسبقا لازمة من أجل منع الإصابة بمرض الملاريا خلال فصل الخريف وفي حال حدوثه الوقاية منه والسيطرة عليه مبكرا. وقال إن الأشهر الممتدة من يونيو إلى ديسمبر تعد موسم التكاثر الملائم للبعوض، وإن الاستعدادات جارية لتوزيع الناموسيات للمرة الثالثة على السكان القاطنين في مناطق انتشار الملاريا. وتوجد حاليا 3 أنواع من البعوض في البلاد وفقا للأبحاث التي أجريت حتى الآن. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية جندع في 2 يوليو محاضرة تناولت قانون العمل استهدفت المرأة بشكل عام والعاملات على وجه الخصوص. وتناول البرنامج أحكام القانون قانون العمل الصادر بموجب الإعلان رقم 118 لعام 2001، حيث قدم مفتش العمل بالمكتب السيد ياسين محمد شرحا حول أبرز القضايا المتعلقة بعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة أثناء الحمل والولادة والأجور والاستحقاقات والإجازات السنوية والأسبوعية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة. من جانبه أوضح قاضي محكمة العمل الابتدائية بإقليم شمال البحر الأحمر السيد داويت والدنوغوس إن الهدف من هذه المحاضرة يتمثل في تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع عموما والنساء بصورة خاصة، كما استعرض اختصاصات محكمة العمل وآليات عملها في تسوية النزاعات العمالية. بدوره أكد مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية جندع سيد إبراهيم عمر مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز حملات التوعية الهادفة إلى القضايا على الممارسات الاجتماعية الضارة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ من غواصة نووية باتجاه المياه الدولية في المحيط الهادئ، مما أثار مخاوف وانتقادات من اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن غواصة نووية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أطلقت الصاروخ الذي حمل رأسا حربيا وهميا، وأضافت أن الصاروخ سقط في المياه المحددة دون الخوض في تفاصيل إضافية عن الموقع. ووصفت الوكالة الرسمية للأنباء عملية الإطلاق بأنها ترتيب روتيني ضمن التدريبات العسكرية السنوية للصين، وأكدت أنها لم تكن موجهة ضد أي دولة أو هدف محدد. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن الصين أبلغت حكومة بلادها بالتجربة مسبقا، لكنها أشارت إلى أن الإطلاق يزعزع استقرار المنطقة. وقالت الحكومة اليابانية إنها تلقت إخطارا قبل إطلاق الصاروخ وحثت الصين على إعادة النظر في قرارها. وقعت أستراليا وفيجي اتفاقية دفاع جديدة الاثنين، مما يعزز العلاقات بينهما لمواجهة التحديات في منطقة جنوب المحيط الهادئ. وتضم الاتفاقية الجديدة التي أطلق عليها اسم محيط السلام فيجي إلى مجموعة مختارة من الدول المرتبطة بأستراليا باتفاقيات دفاع مشترك، وهي الولايات المتحدة ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة. وصرحت وزارة الخارجية الأسترالية بأن هذا التحالف يعزز التزام أستراليا وفيجي بمنطقة تنعم بالسلام والازدهار والأمن. وبموجب الاتفاقية تعهد البلدان التشاور فيما بينهما في حال وقوع حادث أمني قد يهدد سيادتهما. كما وقع اتفاقية ثانية تغطي نطاقا أوسع من المجالات بدءا من مكافحة التغير المناخي ووصولا إلى التعاون الاقتصادي. تعهد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ووزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بتعزيز التعاون والتنسيق والتصدي المشترك للتحديات. وخلال اجتماع مع ستوب في مدينة توركو جنوب غربي فنلندا، قال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع فنلندا في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين من أجل الالتزام بالشراكة التعاونية الجديدة النمط الموجهة نحو المستقبل بين الصين وفنلندا، وتعزيز التنسيق وتقاسم الفرص ومواجهة التحديات بشكل مشترك. من جانبه قال الرئيس الفنلندي إن فنلندا تتطلع إلى تعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الصين وتوسيع التعاون في مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعميق التنسيق متعدد الأطراف،
والتصدي المشترك للتحديات العالمية. استمر النشاط البركاني في جبل إتنا الإيطالي بعد الشق الذي فتح في فوهة فوراجيني، ما أدى إلى تعليق رحلات جوية. وأفادت مصادر محلية بأن انفجار وقع في فوهة فوراجيني عقبه نشاط مكثف لقصف الرماد البركاني. وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن نشاط

ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في سويسرا وسط حضور جماهيري واسع. إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم برامج النصف الأول من العام. جهود جادة للحد من مرض الملاريا في إقليم عنسبة. الصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ وتثير قلق دول الجوار. استراليا توقع اتفاقية دفاع مع فيجي. الصين وفنلندا تتفقان على تعزيز التعاون والتصدي المشترك للتحديات. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: توت ماي تستيو ولا حنت حواس لدي ولو معدنا وحواس يقولون كابون بقى ريح كاه تستيو خلهن كابناي ماي زين قاه تستيو خلهن يفعل علي
1: سلازج أبغى زي خراماسي
0: بتعمي تبقى كاب أبتي حقاي جن أنا درجة بدي مجناني دلكا درجة عمت مولو دخوني دعمت ماي ماي زين قاسي درجة نعمت مولو يدعمت أبغى زي خرامتي فكانت قصلي بتعمي وتبقى
1: رحجي أبزي كوفيلنا لنا مالتي بزوج تجازينا زلنا تي حفشاوي نايزي أتكلتي أقوما انتايكم زي مسلينا نعلى زلنا اسكن ديك زاكل كزي او سيد الكي كابتي تغليو كساب زحجي كم زي الكات استمعاري ما قال كسي كندي كزي او سيد وي كندي عامت او سيد هون
0: حمش تعمت كباب او سيد لو حمش تعمت زهب لك بقى كم زي كم قول عيخات كان هونو كم زي كيس بركة قلة تخونا نقر كي بوالا شو كي تنكف كم تي دولكها قديمة بتعم تنكف هايو مرة يتنكف هاي جي لا تخونا خونكو ما يندستخو ولا ما يكستيو خلوخ تتنجي غير استيو تخونا كيس بار قلة تحر حانت قوز لندي حر تسيرا كم زي قول عدو دقاكا بقى ولا لبي مسايا اختي تخون بتعمي فيورو مالسي قوصنا مالسي هيواتيو يعني كوميلي ايدي قوصاني وحاكي
1: حجي ابزي شاي ويبون قلت ساتيرو ابزي كوينكي ابزي وشت قزا مزي اتكلتي
0: هو
1: كم يسمعك شو
0: بتعم بها تسمعني قندكو افتي فاميلي خمس غلون دي هاتستمارو كوفيلكا قلت قتلي اختر اخلا خا بتعم يدست بلاكا جي نبيني استمعوري لك قنك عندها فاميلي خمس خلو كبو خلو قلا بتعم يدست بلاكا
1: هراي بتوسخي كنداتنا على نقدمنا ون زراني واغرابات وي اتكلت صنيحمو السخن تايو بغميو تتقيلو انت عينت اغرابي خا ابز كان شلو زلو مالتي
0: تسكن صحاوي قند حيلي انا اب ناي غزايو أبناء جزائي حيليس كنت أبناء جزائي إذن هيدا قون صراحة لي قن أي كم نايزي جزان كأكلتن دي تفعل على دومستيك ويلت نايدا قن ناي جزان جي حيلي أنا أبناء جزائي بر أبدأ زيتونة لاتني ميلة لاتني عفون قلة ونتاكلة جرر ومتخيلاني راح دي جزي سالات عون قبري قن حيلي أبناء جزائي. أو أخا قلت لي فاحترت رغلي

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 6 يوليو لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في سويسرا وسط حضور واسع. مدرسة أسمر الفنية تخرج 136 طالبا وطالبة. إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم برامج النصف الأول من العام. في الأنباء العالمية، هجمات متزامنة ضد الجيش في مالي. بكين وموسكو تطلقان مناورات بحرية تزامنا مع اختبار صاروخي صيني. تركيا وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون ودعم الاستقرار الإقليمي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شهدت مدينة لوزان السويسرية يومي 4 و5 يوليو تنظيم المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في سويسرا وسط مشاركة جماهيرية واسعة وبرامج وطنية وثقافية متنوعة. افتتحت فعاليات المهرجان كل من سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفا مريم، والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا بسويسرا، والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السيد هابتوم زرأي. وتضمن المهرجان عروضا تمثل أقاليم البلاد المختلفة ومعارض ثقافية وبرامج مخصصة للأطفال، إلى جانب ندوات وأنشطة اجتماعية وثقافية متعددة. وحظيت أجنحة الأقاليم التي قدمت في إطار منافسة بين المشاركين بإقبال كبير، حيث استعرضت التراث والعادات الإريترية وجهود تعزيز العدالة الاجتماعية ومسيرة التنمية، إضافة إلى إبراز تاريخ الشعب الإريتري وقيمه والمنتجات الزراعية والثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، فضلا عن الأزياء التقليدية لمختلف القوميات الإريترية. وخلال المهرجان الذي شارك فيه مواطنون قدموا من مختلف الكانتونات السويسرية، قدمت السفيرة صوفيا تسفا مريم إحاطة حول المناقشات التي شهدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال شهر يونيو الماضي بشأن إريتريا، كما أجابت عن استفسارات وأسئلة المشاركين. من جانبه، أوضح رئيس دائرة الشؤون العامة والجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور أن المهرجانات التي تقام في المهجر تهدف إلى صون الهوية الوطنية والقيم الإريترية.

وتعزيز روح الانتماء لدى الأطفال والشباب وإتاحة الفرصة للحوار حول القضايا الوطنية إلى جانب إبراز الصورة الحقيقية لإريتريا وشعبها. كما أشاد بنجاح معرض أجنحة الأقاليم الذي نظم للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان. اختتمت الفعاليات بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة ثقافية قادمة من إريتريا تضم نخبة من الفنانين والموسيقيين وسط تفاعل كبير من الحضور. وفي ختام المهرجان

توزيع شهادات تقديرية على جميع المشاركين، فيما نال جناح إقليم جنوب البحر الأحمر لقب أفضل جناح في مهرجان سويسرا لعام 2026 تقديرا لتميزه في العرض والمحتوى. خرجت مدرسة أسمر الفنية في 5 يوليو 136 طالبا وطالبة، بينهم 39% من الإناث، بعد إكمالهم دراسة استمرت لعامين في عدد من التخصصات الفنية والمهنية شمل صيانة المركبات والإنشاءات العامة والنجارة والإلكترونيات والأعمال الكهربائية وأعمال الحدادة العامة. وخلال حفل التخرج 65 أكد مدير المدرسة الأستاذ سمر ورده ثقته في قدرة الخريجين على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة وطنهم وشعبهم، داعيا إياهم إلى التحلي بالإخلاص والانضباط. من جانبه أوضح مدير إدارة التعليم والتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم الأستاذ تسفايسيوم أن الحكومة واصلت الاستثمار في تطوير المدرسة من خلال تزويدها بآلات ومعدات حديثة ومتطورة، بما يسهم في رفع جودة التدريب وتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، داعيا الخريجين إلى أن يكونوا نموذجا في التفاني والإنتاجية في مواقع عملهم. وأكدت ممثلة الخريجين أن يوم التخرج يمثل بداية لتحمل مسؤولية جديدة، مشيرة إلى الالتزام الخريجين بأداء واجباتهم بروح وطنية عالية والإسهام في مسيرة التنمية. كما عبر عدد من الخريجين الذين التقتهم وكالة الأنباء الإريترية عن امتنانهم لأسرهم ومعلميهم، مؤكدين عزمهم على الوفاء بالثقة الممنوحة لهم. شهدت المناسبة تكريم الطلاب الذين حققوا أفضل النتائج في مختلف التخصصات. يذكر أن مدرسة أسمر الفنية التي تأسست عام 1954 خرجت على مدى 72 عاما أكثر من 10,000 مهني التحقوا بمختلف قطاعات العمل والإنتاج في البلاد وفقا لسجلات المدرسة. عقدت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في 4 يوليو بمدينة عصب اجتماعا لتقييم سير تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2026، واستعرض الاجتماع تقارير مفصلة حول التقدم المحرز في مجالات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وتوسيع وتحسين خدمات إمدادات المياه في مدينتي عصب وعدي، إلى جانب مشروعات التنمية العمرانية والزراعية وإنشاء وصيانة قنوات الري وتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز مشاركة المرأة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الصحية والجهود المبذولة للوقاية من مرض الملاريا ومكافحته. وأوضحت التقارير أنه تم تشييد 8 رياض أطفال ومدرستين للمرحلة الابتدائية ومدرستين للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى مساكن للمعلمين في 10 قرى بالإقليم. كما تم إنشاء 8 فصول دراسية إضافية في إدارة ضاحية أفامبو. وفي القطاع الزراعي أشارت التقارير إلى إنتاج شتلات متنوعة من الخضروات والفواكه إلى جانب أشجار النخيل والأراك في مشتل أبو، كما تم توزيع محصول البطاطس المزروع على مساحة 5 هكتارات على 34 مزارعا. وفي مجال الري تم إنشاء وصيانة 200 كيلومتر من قنوات الري لخدمة مساحة زراعية تبلغ 500 هكتار. وفي ختام الاجتماع أشاد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي بمستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ خطة العمل خلال النصف الأول من العام وفق الجدول الزمني المحدد، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ورفع كفاءة الأداء لضمان تنفيذ برامج النصف الثاني من عام 2026 بجودة وفعالية أكبر. تم توزيع دعم مالي بقيمة 48,000 نقفة على أسر الشهداء في مديرية كلعلو، وذلك من المساهمات التي جمعها موظف الحكومة في المديرية لدعم ورعاية أسر الشهداء. وأوضح مدير المديرية السيد حاجوس هبت مريم أن ترسيخ ثقافة التكافل والاهتمام بأسر الشهداء يشهد تزايدا مستمرا، مبينا أن المبلغ جرى توزيعه على 8 أسر من أسر الشهداء في منطقتي دندرو وإنجل عيلة. ويذكر إلى أنه سبق توزيع 42,000 نقفة جمعت بمبادرة من موظفي فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر على 7 أسر من أسر الشهداء في إدارة ضاحية بويا بإقليم شمال البحر الأحمر. فصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا.

الحكومي وجبهة تحرير أزواد المتمردة، وذلك بعد أن أطلقت الأخيرة هجوما متزامنا ضد عدة مواقع للجيش من أجل ما سمته تحريرها. الهجوم الذي انطلق في الساعات الأولى من صباح السبت توسع ليشمل عدة مدن ومواقع مهمة في شمال ووسط مالي، بالإضافة إلى مدينة أنفيف من أبرزها مدينة أجلهوك، حيث توجد مواقع عسكرية حساسة ومهمة. كما استهدف الهجوم مدينة غاو، أكبر مدن شمال مالي وأهمها من الناحية الاقتصادية والسياسية، التي تعرضت لقصف بالصواريخ وإطلاق نار على معسكر عسكري. وبعد ذلك تعرضت مدينة سيفاري في وسط مالي لهجوم عنيف هي الأخرى، بدأ بإطلاق نار ثم انفجارات هائلة. وفي بيان صحفي أكد الجيش المالي وقوع هذه الهجمات، وقال أنه تم صد جميع الهجمات بكل حزم وقوة، وتستمر حاليا عمليات التمشيط البرية والجوية، كما أن الوضع مستقر وتحت السيطرة في جميع المواقع التي تعرضت للاعتداء وفق نص البيان. أطلقت الصين وروسيا مناورات بحرية مشتركة سنوية قبالة الساحل الصيني اليوم الاثنين، بالتزامن مع اختبار بكين صاروخا استراتيجيا في المحيط الهادئ. وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان أن مناورات البحر المشترك لعام 2026 انطلقت في ميناء تشيندواغ بشرق الصين. وأوضح البيان أن القوات البحرية للبلدين شكلت قيادة مشتركة وشاركت في تدريبات تتعلق بالقيادة والتنسيق التكتيكي. إلى ذلك أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الجيش أجرى تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة، وسقط الصاروخ التجريبي المزود برأس حربي وهمي في المنطقة المحددة في المحيط الهادئ. وأوضحت الوكالة الرسمية أن التجربة ترتيب روتيني في إطار التدريبات العسكرية السنوية للصين، وأنه جرى إخطار الدول ذات الصلة بها مسبقاً. في النبأ الأخير، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أهمية تعزيز التعاون الثنائي ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شريف عقب مباحثات ثنائية وأخرى موسعة في إسطنبول، إن بلاده ستواصل العمل والتضامن مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة. وأوضح أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدا رغبة تركيا في توسيع التعاون مع باكستان في مجالات الطاقة والنقل والمعادن الحيوية وتكنولوجيا المعلومات. وأكد الشريف حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تنظيم مهرجان الإيرترين في سويسرا وسط حضور واسع. مدرسة أسمر الفنية تخرج 136 طالبا وطالبة. إقليم جنوب البحر الأحمر يقيم برامج النصف الأول من العام. هجمات متزامنة ضد الجيش في مالي. بكين وموسكو تطلقان مناورات بحرية تزامنا مع اختبار صاروخي صيني. وتركيا وباكستان تؤكدان أهمية تعزيز التعاون ودعم الاستقرار الإقليمي. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإيرترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ألو دبيوة، كالعادة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، ونحن كمان كالعادة معنا مختلف الأغاني والألحان العزبة بمختلف اللغات الإريترية، إن شاء الله تعجبكم. حنبدأ حلقتنا لليوم بأغنية بلغة الفن بالبلين للفنان موتشوت التومبوس، حنتابعها مع بعض إن شاء الله. كونوا معنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبرك أنت خطات التما دبا تلفزيون إريترا بفلايد ما تخطات التما مدب هيلو دبايوة إنه هوكم تو وترو جمعة النقبرة مدبكم مدب هيلو دبايوة بقطة كاب تلفزيون إيرترا حيزنا لكم قريب نازل لنا بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأي همزر لو أطوصات تلفونات نها دوي لكم كم وترو كتساتفو بخبر إن دا عدمنا نيلوم عن تفلاميت مدبنا إلنا حيزنا يزل لنا درفي درفي بوان قابلين نيم من إسي متشوت أتومبوس يحط كون مالتي باقرنا مدبنا كن كفتينا إن شاء الله بتلفوناتنا عسد خلتاي سان أربعة حمسان أربعة لكم ون عسد خلتاي سان أربعة سبعة أربعة دوي لكم أب مدبنا كتساتفو بخبر نعدم من التسعة فخوم أي فلين نان دابلنا نزازي ما سمعنا كن من لسينا مسانا تنحو

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ومن الفنان الشاب ميتشوت أتوم بس نرجع لاتصالاتكم ونستقبل أول اتصالنا في حلقة اليوم. نيمي جيم على تليفون مديات النالة زهبركم تعزبتنا هنقبلها. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو
0: مرحبا، من قبل؟
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: أنا عوض مهم سميك أباطيعي.
0: عوض كم يوعي الكا؟ هلو
1: بما جمال كان حال سلامكم الزليل بما جمال كان عوض.

0: جلال ودويبة سعود بابا بابا محمود أحمد سعود ماما سلام كدانة أكوتاتي جون بنيام سايمون كومون دانيال سلمون أهواتي أحمد أحمد نبيلة فاطمة كومون عباية نقولاتهم قرواتي نحيل نحيل سات مطلقة ليردرا نقولا قرواتي ثلاثة سموزل يا غنيني
1: يا أني لنا عوض. شكرا حبيبة أنا يا أني لنا بتعمينا أنا مسجنا كان يقدام يدوالينا لليوم معنتي. شكرا كالأتي تليفون كمان لاتنا. هلو
2: هلو سعد.
1: هلو دباي ومرحبا
2: سعد كمي وعلكي
1: تبا. الحمد لله كمي وعلكي
2: الحمد لله بارك
1: الحمد لله بخير. مين معايا؟
2: معاك جميلة شاوش.
1: أهلا بك يا جمولي كيف حالك؟
2: سلامك بالله
1: طوال
2: حبيبتك.
1: طيب تمام
2: حواتي أبو سلم وتعند ركبو عبدين سيد الله سعد إبراهيم نصر الدين جمعة
1: هالراي
2: تمون لك حوية هيسام حسين آدم ربلة
1: تمام
2: نزوي نزينا بعد السقاقرنين عقين سعد أحمد
1: هالراي كلهم سمعوا الله وشكرا حبيبتان
2: عمر الدين حسن بركات
1: هالراي
2: تمون عبيت عدن النبابرتن كتما جندع
1: تمام
2: ونقمون نخبر محضري كتما نفاسيت
1: هالراي
2: حسن محمد حسن
1: تمام هالراي
2: ونقول لهم قزاوتنا
1: تمام
2: سيد حوي زينب سلمان
1: هالراي
2: وقل خلاص نمسع رح تقي
1: هالراي. شكرا كلهم سمعوا
2: نحن سيد ما بسعود عزر الكباء
1: هالراي
2: سلمت محمد حسين منصورة ديني سلمت ديني
1: تمام
2: صالح إبراهيم ناصر جمعية رمضان موسى ممهر نورة
1: هالراي
2: وخلاص.
1: شكرا حبيبتي أنا. شكرا جمولي.
2: عفوا حبيبتي. لا شكرا على الواجب.
1: مرحبا حبيبتي أنا. شكرا لك. السادة المشاهدين نحييكم مرة أخرى وزي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيو على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12-24-54 و12-24-74. شاركوا معنا في حلقة اليوم إن شاء الله. حرين بارز خبركم تعزبتنا هم تغدي مزبلكم مدبكم مدب هلو دبيو بغطة كاب تلفزيون إريترا كم وتروح إذناركم قريبنا لنا دوي لكم أمد منك تساتف بخبرن دعدمنا دمه نافذات أطل درفي خيب لنا هلنا تليفون متياتنا اللي هنقبلها. هلو هلو
3: هلو
1: هلو دبي ومرحبا. هلو هلو معلش تليفون. هلو هلو دبي ومرحبا.
3: هلو
1: هلو معلش انا سمعوا له بس يسمعني ينزلوا مسلني. هلو هلو هارين بارز خبركم تعزبتنا بزقات امدما كلتنا انا بالتلفزيون كنت نقول كلنا وين مدبنا كنت نقول لهم كاب تلفزيون زلو بوترح لكم وين تلفزيونكم ما تحتها بكم كنت نقول لهم حتان مخنياتو كسما معنا ونسل زيكل كاب ارحق لنا كنت نقول تسفا قبر نبدأ أطيرة تسعب زلا درفي أخبركم زخبركم تعزبتنا درفي اللاتنا بدمت أويت سودانوي دمت أويت ندى محمد عثمان زيت الدرفة تاب مبال سلسان حموشتن عمتنا تنتنا يلوم عمت نهز بإرترا وكيلا نمنقست إرترا وكيلا زي الدرفة تدرفية مالتي وطعمت درفية بس قاط أمزين إحنا وني أني لنا خبلا ندلوه حابيرنا أبمدبنا لهم عن تقريبنا لنا حابيرنا هنسمعينا إن شاء الله مالتي. سادة المشاهدين في مالي حناخد فاصل غنائي أغنية للفنانة المخضرمة السودانية ندى محمد عثمان أغنية قدمتها بمناسبة العيد 35 للاستقلال هذا العام أغنية قدرت فيها الشعب الإريتري والحكومة الإريترية ونحن كمان نقول لها شكرا لك يا ندى. حنسمعها مع بعض السادة المشاهدين وحنرجع خلكم معنا.

0: كنا مع الفنانة ندى محمد عثمان. السادة المشاهدين، أغنية بعنوان شكرا يا إريتريا، أغنية جميلة جدا سمعناها مع بعض. ومنه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو.
1: هلا، كم يوعلك؟
0: طبعا الحمد لله، كم يوعلك؟
1: هذا عن ازرق غير مسكن
0: من قبل
1: تسعي بحال
0: هالراي، كم يوعلك؟
1: عن

0: كمان لهم كلهم
1: الحمد لله خير. تفضل.
0: كان هالراي نقول لهم دكاي
1: هالراي
0: ونحويها دكا زنبر
1: تمام
0: وقوم زما تعطي
1: هالراي
0: وعطي
1: هالراي
0: نقول لهم سلام بلوم
1: تمام هالراي
0: ونقول له هزي ارترا
1: هالراي
0: قوموا ونعهم سلام لكم
1: هالراي
0: أسرعهم أسالتهم يحبكم
1: آمين إن شاء الله. شكرا
0: يغني لنا حراي
1: شكرا يغني لنا مرحبا
0: لكم.
1: كمان تلفوناتنا. هلو هلو هلو حراي هلو حراي من بعد صحبركم تعذبتنا كم تزبل كوز تفلالي درفتات بتفلالي وانقطتني ارشاز درف درفتاتي لحيزنا لكم قريب نازلنا دسك بلكم دم ما تسبان دا قبرنا تليفون تزي مزينا نبزاتي لا تسعب زلا درفي اخب لكم درفي ندحريت ملسي لنا نايدم زاويت القانا شيح دقو تشينا درفينا قريب نازلنا هلو مقريت بالمالتيو كافتن ازين دعمات درفتاتين مالتيو نع حبيرنا كان سمعينا تليفونكم تزي مزينا مالتيو. السادة المشاهدين يبدو انه حنخش فاصل غنائي أغنية بلغة التجرينية للفنانة الجميلة ألقانا شيح دوغوتشينا حنسمعها مع بعض زي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. خلونا نسمع الأغنية ونرجع خلوكم معنا أو خلونا نستقبل اتصال بالأحرجان اتصال. هلو هلو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا سعاد.
1: أهلا وسهلا بيكي. مين معايا؟
2: إزيك معاكي حنان.
1: حنان أهلا وسهلا بك يا حنان. كيف حالك؟
2: حنان من تسنية سعاد.
1: طيب حبيبتي أنا تفضلي.
2: كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين.
1: الحمد لله بخير. أنتوا كيف حالكم وكيف أهل تسنية كلهم؟
2: الحمد لله. ممكن أهني؟
1: طوالي.
2: لزوجي صديق طه محمد علي.
1: تمام. طيب.
2: للوالد عبد محمود والوالدة السعدية إبراهيم.
1: تمام.
2: وللأخ الكبير محمود عبدو وطاهر عبدو وفتحية عبدو.
1: تمام.
2: وليمونة عبدو وهنوية عبدو.
1: تمام.
2: وأهني لزوجة أخي جميلة محمد نور بعيالة.
1: طيب.
2: وأهني لزوجة أخي جواهر.
1: تمام.
2: وهني لكم وشكرا لك على الغنية نادي القرعة وبديك أختي الصغيرة. ممكن؟
1: طيب طوالي. تفضل حبيبتي أديها.
2: يلا تفضل.
1: هلو هلو معلش كانت معنا حنان من تسني. شكرا لك يا حنان. يبدو أن نحن نسمع أغنية. سادة المشاهدين أغنية زي ما قلنا سابقا للفنانة ألقانا شيح دقو. خلونا نسمعها مع بعض ونرجع.

0: كنا مع الفنانة أنغان شحدة قلتينا أستاذ المشاهدين، ومنه حنرجع لإهداءاتكم لحد ما تجينا اتصالاتكم. دبدأ بمتياتنا الله زهبركم تعذبتي أقدمنا قم تليفون متياتنا الله هنقبلها. هلو تليفون متياتنا الله مسلني. هلو هرين بارز حبركم تعذبتنا هم تقضي ما زبلكم نبدأ بدبيتاتكم هنا نبدأ بمتياتنا لا كمز السعب دم ما تبل نبدأ بحيلو دبايوة بعدة عسية سلستة ورحش يدش دخل تشيحن عيسان شدشتن أبو وطائي هاقر شويدن تبلانا لا بس معلش تليفونكم قبل مجمري. هلو هلو
1: يا مرحبا
0: مرحبا من قبل؟
1: أهلا وسهلا على محمد دريس.
0: أهلا وسهلا بك يا محمد دريس تفضل.
1: يا مرحبا
0: تفضل.
1: من تسنى يا بار حديث اسمه كل كال بالسرعية أربعة
0: حراي محمد إدريس أتصل بس تلفزيون اللابتاها رحق بالكافتة تلفزيون متى كن السماع مع
1: يا مرة بس بعد بالبرنامجكم عجبان هنا.
0: طيب شكرا يا محمد إدريس الله يخليك
1: ومرتاحين هنا على السلامية إلى الوالد والوالدة.
0: طيب
1: ولا الخال علي على حامد بهولندا مثل سرعته تركب.
0: تمام
1: ولولدي آدم علي وبنتي نسرة.
0: تمام
1: وسلام لدميلي الملا بريد وستاه وستابونيا نعمان محمد صالح.
0: طيب
1: وسلام وتحياتي لكلكم بارك الله فيكم
0: الله يخليك
1: الله يسعد دميته وده يكون يديكم العافيه ان شاء الله.
0: شكرا الله يخليك والله يعافيك يا رب. شكرا يا محمد ادريس الله يخليك
1: يديك العافيه. مرحبا
0: شكرا لك. مرحبا هرين برز خبركم تعجبتنا تليفونكم كسر دمت انا مزات الى تسعب دبدا بي اهم تزبل كود دبدا بمزياتنا لا كم سعب دما تبلنا مد بحلو دبيوا بعيله عسس استور حش دش دخلت شحن اسران شدشتن ابو تا هاجر شودن زتمراكي ميلانا فيليبو انقع قعكي بلخي صدر بيتكي اب ايرترا زومطو حت النخي الماز برهانه مسبع البيت اندقان ليديا حبت اب دميانا حبت اب امين حبت اب كومون اب استراليا تومط حت النخي الدنيا برهانه كومون اب شويدن زومط اكوخي انغوسن برهانه مس كلهم صدر بيتكي كونغراتوليشنز انقع قعكي بلخي ملو صدر بيتكي تبل دبدا بمتياتنا لا نحنا بواغناون انقع حقوسكين بلا مالتيوم كابزم بوطال مبارز خبركم تعزبتنا اطيلا تسعب درفي درفي بوانقوا صحو ياخذكم مالتيو نايدم تاوي احمد ادم ياخذكم نعات سمعنا بحسب كل ملسكم من الساده المشاهدين فاصل غناء اغنيه بلغه الساهو للفنان احمد ادم خلونا نسمعها مع بعض ونرجع خلوكم معنا.

0: ባሎን
1: ሕራይ
0: ቀፂለን ስቲ ዑስማን ኣባሮንቶ ትርከብ መንሱር ዑስማን ኣብ ምስኬቲ
1: ተማም
0: ንዕማ ዑስማን ምስ በዓል ቤታ መምህር ኣድም ምስደቆም
1: ሕራይ
0: ቀፂለ ደቂ ሓትም ለክከረን ዝርከቡ ሓምሳለ ሽከር ምስ ደቁ
1: ተማም
0: ምስ በዓልቲ ቤቱን
1: ሕራይ
0: ንዕማ ሳልሕ ሽከር ምስ ጓላ ኣብ ግብፂ ትርከብ ሶፍያ መሓመድ ሼክ ምስ
1: ሕራይ
0: ደቃ
1: ተማም
0: ቀፂለ መንሱር ሳልሕ ሽከር ምስ በዓልቲ ቤቱ ሰሜራ ኢብራሂም
1: ተማም
0: ከምኡ ሰዲጃ መንሱር
1: ተማም
0: ቀፂለ ምፅቱ ባሎም ትማሊ ቀዳማይ ዓመታ ደብዓለት ቱረያ
1: ተማም
0: መንሱር
1: ተማም
0: ቀፂለ ንብሙላ ናሞታተይን ሓትኖታተይን
1: ሕራይ
0: ቀፂለ ንብሙሉ ህዝቢ ሃውረን ከዓ
1: ተማም
0: ንዓኸን ዘናባኸን ዝሓለፈት እዩ
1: ሕራይ ኩሎም ሰምዑ ከለዉ ሽኩራ ሓቢብታና
0: ኦኬ ዓፍዋን ዓፍ
1: ኒልና መርሓባ كمان تليفوناتنا هلو هلو حراين بعرض خبركم تعجبتنا كم تقدم زبلكو مالتي كل جزئ تليفون كندول كلنا ابطانا تلفزيون مكيتهلو كاب ارح قلنا ويكا طلالات فينا يا خندول تسفا جبر مخناتو اي حر تلفزيون ابطانا كل جزئ عين السماء عيننا ما قال احسن لزجبر مالتي كايت تليفون مزياتنا الله نقبل هلو
2: هلو سعد
1: هلو دبي وا مرحبا
2: أنا منى عثمان البهل
1: حراي كم يوعلك حبيبتي أنا منى تفضلي
2: أبوك أنا مجمل اسمي منى عثمان البهل
1: حراي
2: مجمل كان سدريزي يوهانا قبلو ميدالي
1: حراي
2: قال أي كان من ربح قوي
1: حراي
2: إبراهيم على الدراري بهالو
1: حراي
2: عموي أب سعودية تركب حنان إبراهيم على الدراري بهال
1: حراي
2: أبوي أب قطر تركب جابر إبراهيم على الدراري بهال
1: حراي
2: سعد كأ سعد إبراهيم على الدراري بهال
1: حراي
2: مصدقة مناطو صفاء مروة
1: حراي
2: نعكا يا وهنا بلكي نفسي يا صفرقي سلام بللي حزبن بول حزبن بوليسن ابريديا لمطون عنكاس شو ابريديا لمطون سلام بللي
1: حراي حراي منى حبيبتي حراي زاقوالي حراي يا اني اللي انا حي اني اللي منى حبيبتي شكور طعمت دمت يا اني اللي زاقوالي حراي مبارزه خبركم تعذبتنا تلفونكم تزيمتينا نبضات إلى تسعب زلادر في أخبلكم كم تقديم مزبل الكود ما كل جزيحة بتلفزيون الحق إلنا خندول تسفى قبر مهنات في تلفون وقرارات الناس اللي زلو لما عندي دحر ناب دحري تميسنا إنا در فتاة متينا زلنا بس تلفون متيحتنا لما جمري هنقبل هلو
3: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
3: مرحبا
1: من قبل
3: إبراهيم
1: إبراهيم كم يوعيلك
3: الحمد لله سعد
1: الحمد لله تفضل
3: ما شاء الله الحمد لله خمين الله
1: تبقى لنا الحمد لله صح خمين لها تفضل إبراهيم
3: مرحبا سلام
1: حراي طوالي
3: جمال الدي
1: حراي
3: إيمان حوي
1: حراي
3: بارك الدي
1: تمام
3: سلام الدي
1: حراي
3: انتظارك علي
1: تمام
3: رمضان ودي
1: هالراي
3: كلهم مولهم صدر بيتي
1: هالراي
3: إذا حفتي
1: تمام
3: هالراي حفتي
1: هالراي
3: كلهم صدر بيتي سلام بيرلي
1: هالراي إبراهيم كلهم سمع ما
3: خصوصا واسع قادر يفن الله حدا واسع قادر يفن الله ودي حفتي
1: هالراي
3: نقول لهم نظمنا عيسر كان سلام ذا حلفتنا خاص سلام
1: هالراي شكرا إبراهيم شكرا بتعمي ده مسجنك يا ابراهيم شكرا لك هراين برضه خبركم تعزبتنا تليفونكم تزيمتينا حتى قديم مزبرك والله لو ما انت درفتنا قرب ندحيت ملسيلنا ني زخرتاتكم ببروسل زلنا ندحيت ملسيلنا هنا درفتات عمتي نازلنا مالتيو قتيله تسعب ناي دمطاوي تخله تسفاز قدر فاتكم يا مالتي فريت لما نتبل حبيرنا كن سمعينا سادة المشاهدين ما عندنا اتصال يبدو ان احنا نخرج فاصل غنائي اغنية للفنان المخضرم تخلى تسفازجي اغنية بلغة التجريني خلونا نسمعها مع بعض وحنرجع زي ما قلنا سابقا ان احنا معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبايوة خلوكم معنا

0: عفوا متياتنا الله. هلو
1: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو منير قاعد تفيني
0: هراي كم يوعي لكم منير؟
1: سلام سلام
0: الحمد لله تفضل.
1: بما جمرتا نقبور فرزنتي سياسة فوربي
0: هراي
1: نحايسات نكلخال
0: هراي
1: ومون غداوتنا دكي بابلون يناس تاقي
0: هراي
1: تعزيت الصاي
0: تمام.

0: تمام.
1: الدغلو ماتي سوا يكسر هايلة
0: هراي
1: مش ودا معارض ثمانين
0: تمام.
1: عدي تقويني
0: هراي
1: نادري سامير
0: تمام.
1: كون عبد الله ابراهيم امان ابراهيم بعد العزيزات بك الكبع واتي
0: هراي
1: منيرة ابراهيم
0: تمام.
1: كون عاقل مسار حسون
0: هراي اني لنا منير، شكرا لك. مرحبا هراي مبارزة حبركم تعذبتنا زتفلالي ودرفتاتي نحيزنا لكم متئنا زلنا حجون تلفونكم تزي متئنا نبزعت إلى تسعب درفي حب لكم درفي بوانقا بيداوي تنايدم زاوي تيتا كافتن أم معتنا تنت زاربا درفتات حانتي أحدكم مالتيو نعاء بحانسر كن سمعينا تلفونكم تزي متئنا ساد المشاهدين. يبدو أنه حنخرج فاصل غنائي كمان أغنية للفنان تيتا، أغنية باللغة البيداوية للفنان تيتا من الأغاني اللي قدمها بمناسبة عيد الاستقلال، حنسمعها مع بعض. بس خلونا نستقبل اتصال بالأول. هلو
2: هلا
0: هلا دبي ومرحبا.
2: بدي منك تدري مستكي بكيد يا مهتم سوق
0: حراي منك بالمجمر يا
2: الماز بعد
0: حراي الماز حبيبتي تفضل. حراي قتلي
2: الماز تخلي القهاز
0: حراي المازينا قتلي
2: بنيام تخسم سوق سلام تخسم سوق
0: حراي
2: الماز تخلي
0: حراي
2: بنيام تخسر مسبقو سلام تخسر مسبقو
0: تمام. حراي
2: سلام عليك مسبقة
0: تمام.
2: عوض وديكا مسمر عطو
0: حراي
2: مخان عاخن مسار اختفن
0: حراي يغني لنا الماس. شكرا
2: مش حراي يغني لي.
0: مرحبا شكرا الماس بطعمنا المسكنك. شكرا حراي بارساد المشاهدين. زي ما قلنا سابقا اغنيتنا التالية حتكون اغنية للفنان تيتا، اغنية باللغة البيداوية من الاغاني اللي قدمها بمناسبة عيد الاستقلال خلال السنوات الماضية، حنسمعها مع بعض. اجا ما اجانا اتصالكم، بس يبدو انه عندنا اتصال كمان. خلونا نستقبل. الو هلو دبي ومرحبا.
3: كمي وعلكي
0: تبو؟ الحمد لله. كمي وعلكي
3: تبو؟ خابقين دعين
0: من قبل
3: قنت
0: حراي قنتي تفضل حبيب تقتلي
3: دمي نجر معهم
0: حراي اني لنا. شكرا
3: رأب عصد بركب أهارين دفصان حدن قدما يبرقيت
0: تمام. حراي
3: حافتي أب عصد زلا مسقوالة
0: حراي
3: نعلتي أب سعودية تركب حنان إبراهيم
0: تمام.
4: بابا ماما
3: زوماي جابر إبراهيم
0: حراي
3: دحامين دا إبراهيم علي درار
0: تمام.
3: أب نفاسي زركبون دا سعيدة درار
0: حراي
3: أب شقر زركبون مريم
0: تمام.
3: دا فنجاي
0: هراي
3: كلن فاميلي
0: تمام.
3: نزم بوليسين
0: هراي
3: ندفع زلو خامتل خال إيرترا وقين دع خابو ملو
0: تمام. هراي
3: أبتسني زلان عرتيك أرغيا مشدقة
0: تمام. هراي
3: نعافي خاصو عاديك مسارة شغل كلهم.
0: شكرا جنتي حبيبتي. شكرا كلهم سمعوا خلو بطعمين أنا مسجنك. شكرا حبيبتي. حراي زهركم تعذبتنا هم تقدم زبلكو حجون تليفونكم تزي متينا نبزا قتيلة تسعب زلا درفي أحب لكم درفي نيدم تساوي تيتا درفي بوانقوا بيداويت كابزن أب معلتنا تنت أبز حلف عمتات زقربا حانت تعمت درفي أحد قول مالتيو تليفونكم تزي متينا حبيرنا هنسمعينا هنملسكم من حجون مسانا تنحو

0: كنا مع الفنان تيتا السادة المشاهدين أغنية باللغة البيداوية، أغنية بصوت جميل جدا، ومنه لو ما إجانا اتصال وقتكم حنمشي للأغنية التالية كمان. عندنا أغنية للفنان الكبير داويت تخلسنبت داويت شيلان، حتكون أغنيتنا التالية إن شاء الله لو ما إجانا اتصالكم حنسمعها مع بعض. حرين بارز حبركم تعزبتنا همزة غدي نهان ريت أنحنا مسدم داويت تيتا بقنقة بيداوية ناطعم تدرف خنسمعت أنحنا حجونا بزات تغطل زلا درفي أخب لكم تلفونكم تزي متئنا مالتيو درفي نيدم تاوي داوي تخلصن بشيلان إذا أول كافتن ناي قدم درفتات يحان تخطكون بس
1: hello.
0: تلفون متئات بنا لما جمري هنقبلها. هلو
1: هلو دبايوة.
0: هلو دبايوة مرحبا، من كبل
1: أبرهان لي أفتم كالشقاري
0: هراي تفضل أبرهان لي
1: خلاص ترابيتي منصر أزركو
0: هراي تمام
1: أب مغرائي بزور الكبوتي
0: هراي
1: أبرهان لي
0: تمام
1: نوعان تويسي زبان أقباي
0: هراي
1: نعمان ودي
0: تمام
1: نلانا يتحفتي بس مرة تركب
0: هراي
1: أب أمريكا تركب ميلي
0: تمام
1: أبي تبتع تركب ملون حفتي
0: هراي
1: نحفتي وين أفتو مسبعة بي مسبعة بيتا بس في ثلاثة منصورة
0: تمام
1: مسبكة
0: هراي
1: نسالم تسفيت والحفتي بس أبساوة تركب
0: هراي
1: نشيل أبت
0: تمام
1: نمونو هزي أترا نمكن خان حيل ساتي أترا
0: هراي
1: نود نحجي أب عدي ساد ركب
0: تمام

0: لوايوا مدد لوايوا.
1: هالراي أنيلنا برهلي، شكرا، كلهم سمعوا حلو.
0: مرحبا على الواجب.
1: شكرا، الله يخليك لك، شكرا شكرا. هراين بعد زهبركم تعزبتنا كم تقدي ما هو بلوت سنحكو كتيرة تسعب درفين نايد مزاوي داوي تخلصن بشيلاني هتكون مالاتيو كافتن قدم درفتات حنتي أو نزي هتكون أبز أربع جزيز حدسة ويري ميكس جبرة درفي هتكون مالاتيو حبيرنا كن سمعينا نع أسمعنا ونحجة ملسكم منا مسانة ونحو تلفون تزيمت إنا مالاتيو سادة المشاهدين حنخرج فاصل غنائي كمان أغنية للفنان داوي تخلصن بت شيلان من الأغاني الجميلة والقديمة لهذا الفنان. بس خلونا نستقبل اتصال جانا. اتصال هلو هلا دبي ومرحبا.
2: هلو انا ناود بال
1: ناود كم يوعيلك؟
2: سلام يا ملاك مزجان سلام تاع حنزلي
1: حريت طوالي تفضل.
2: هلو
1: سمعك الله وقت ناود.
2: هلو دبي وسلام لي هم بيكم
1: تبو الحمد لله تفضل قتل سمعك الله ناود.
2: سلام تاع حنزلي رديو حباي اقولي تنبر سلام كل هذا لي
1: حري
2: كتابوي عدين عبسرة
1: هراي
2: كتيرة مش معني كتاب أقولي تنبر سلام تولا يدلي
1: هراي
2: كتيرة ني أقولي تنبر وشدشو دكا سلام تولا يدلي
1: هراي
2: كتيرة أتولي على قمتو أبحبوي عبين سلام تولا يدلي مراد درابيتك
1: هراي
2: نكرا خال حي لي ترى سلام كل يدلي
1: تمام
2: نعرف مراد مسارح تكون سلام كل يدلي
1: هالرأي أني أنا أود كلهم سمعوا حلو بطعمي ده مسكنك شكرا.
2: مرحبا مرحبا شاب.
1: مرحبا هلا إذا خبركم تعزبتنا نبزأ طويلة تسعب درفي أخبلكم نعاسمينا هنملسكم هنا مسانة تنحو

0: من الفنان داويتشي. لا نستاذ المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلا هلا،
1: ايوه سامعني اللغة؟
0: سمعك الله. خو من قبل؟
1: هذا حالا اوكي كان ما يسمع.
0: هل رايك كم يوعي الكناتو؟ سمعك الله. خو ناتو قتل؟
1: سلامك بالله.
0: هل رايت طوالي قتل؟
1: اري عبد الله عزرك هو ابوينا دي ميكيل ابراهيم تابع زكريا سن.
0: هل راي؟
1: عمو يا بكم حارة ركب زايد برهانة.
0: هل راي؟
1: عبدين عزرك هو حاوبو تاتي مزجن روشون برهانة مزجن برهانة مسويش ندوكون دوكون
0: هل راي؟
1: حواتي أب تبي أزرك بعد غلطي
0: تمام.
1: أب جرمن تركب عالم
0: هل راي؟
1: سويسرلاند تركب روبيل
0: هل راي؟
1: أب ليبيا تركب عليك
0: هل راي؟
1: أب دين أزرك كا جوني تي جون دبهر حوي ما أدري حواتي
0: هل راي؟
1: أب أب دين أزرك كا نشي حاتي تعفي بن
0: تمام.
1: جين دعن كابي أن جزاوتي
0: هل راي؟
1: رغتي ما حسوين عخا
0: هل راي؟ يغني لنا ناتو. شكرا. يغني لنا
1: نحي
0: هل راي؟ يغني لنا ناتو. دوي لنا زين حب جندع بتعمينا نمسجنو. كاب هاجرنا إرثرا وطيلنا تقاتلات سعب درف مالتيو. كاب هاجرنا إرثرا وطيلنا مالتيو أفريكان ميوزيكي نقريب نازل لنا زحوركم تعزبتنا تليفونكم تزي مدينة دما حبيرنا هنسمعينا. السادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبي. وخلونا نستقبل اتصال. هلو
2: هلو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سعاد أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. من معايا؟
2: رمضان صالح.
0: أهلا بك يا رمضان، تفضل.
2: نسلم لإخواتنا.
0: طيب
2: إخواتنا قاعدين في قحتيلاي.
0: تمام.
2: في أسمرة قاعدين.
0: تمام.
2: قاعد بيت عمنا.
0: طيب
2: ولي أهل قاعدين في جندة.
0: تمام.
2: قحتيلاي نسلم في أمونا علي.
0: طيب
2: رفض في جندع
0: طيب
2: فطوم سرنعي.
0: تمام.
2: وليك نسلم ليك.
0: شكرا يا رمضان الله يخليك.
2: إن شاء الله الجمعة الله يقرأ والله يمتر قاعدين أخواتنا.
0: طيب
2: عثمان سليمان.
0: تمام.
2: ولي حلوم إبراهيم كلهم جامع.
0: طيب تمام. طيب يا رمضان شكرا لك الله يخليك. مرحبا السادة المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. أغنيتنا التالية حتكون أغنية إفريقية حنتابعها مع بعض، بس عندنا تليفون. هلو
3: حرك.
0: هلو
3: مرحبا. هلو
0: هلو مرحبا. من قبل؟
3: أنا إلسا بحالك بحقازي.
0: هل راي كم يوعي لك إلسا؟
3: إلسا بحقاز.

0: هاي حبيبتي، انا اتفضل اعطلي.
1: ناس جايين كمان انتي
0: طبق الحمد لله.
1: عراي ده كيف عبد الانجليزي ركبوه
0: الراي
1: ده كيف عبد الانجليزي ركبوه
0: تمام.
1: زمن فاس طاهر
0: هالراي
1: هرمون طاهر
0: هالراي
1: هرمون طاهر
0: تمام.
1: يين طاهر
0: هالراي
1: هرمون عبد 40 شو من تركب على يمونة طاهر
0: هالراي تمام.
1: تدرى بيتي أبوك زركبو أبوي كبرى بعدي لقسات حواتي كلهم زعبوا يزناسو
0: هالراي هذا إلسا
1: حتى يبر بارون تزلى برهانة خبرى بمسدكة
0: تمام. حراي
1: بمولو أم أبعد إنجليزي ركوب دكة حجاز نحيلتات مكلخالنا نكبر بريزيدنت إساسا فور إي وقعد تحنب
0: حرة يغني لنا إلسا. شكرا حبيبتي، كلهم سامع مخهم تسفى قبر. شكرا حرة. إذا خبركم تعذبتنا كل جزء أتسأل النبلة كل جزء هندول كلنا كافتا تلفزيون الحق إلنا هندول لنا كله تعذبايكو دمتو خصم مع سلس زل اللي خامس قبر ويك كاتا تلسل زل لقن كل جزء أم مزرر بسلس تشقرك كافتا تلفزيون الحق إلنا وي تلفزيوننا أدفينا كندول تسفى قبر مالتيو كم تقدي مزبلكو أفريكان ميوزيك نقاري منازلنا حبيبنا هنسمعه. ما تيأتنا لها نقبلها. هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو
0: مرحبا، من قبل؟
2: أمل بشير.
0: أمل
2: أمل بشير
0: أمل بشير كم يوعي لكي؟
2: تبوء
0: تبوء حبيبتي أنا، تفضلي.
2: أجل أمي أبو يدي بقلبك للو
0: طيب
2: وأجل حالي وحال توتاكي بحال حل اللو
0: تمام.
2: وقل عمك وقل عموتك دي بنفل اللو
0: تمام.
2: وقل وقل أب وقل أبوتك دي بسعودية اللو
0: تمام.
2: وقل أب عبوتك
0: تمام. طيب حبيبتي
2: بقلكي.
0: شكرا أمل حبيبتي. شكرا حبيبتي.
2: عفوا.
0: شكرا حبيبتي أنا. شكرا أمل بشير. حرين بارز حواركم تعذبتنا تليفون تزهيباتنا ما تكلم حاري نبزات إلى تسعب زلادة في قبلكم فاصل غناء استاذ المشاهدين. خلونا نسمع أغنية إفريقية خارجا عن الوطن نسمعها مع بعض ونرجع، خلكم معنا.
3: توب تالنت أوكوكو

0: حجون تليفون متيات لنا الله نقبله. هلو هلو دبي ومرحبا. مرحبا، من قبل؟
1: ندال عمر آدم.
0: ندال؟
1: أيوة
0: ندال، كيف حالك يا ندال؟
1: تمام،
0: شكرا حبيبتي أنا على اتصالك، تفضلي.
1: اقل حالة كذب مسر الله، اقل وقل حواء كذب مكتب عن رتال الله،
0: تمام.
1: وقل وقل حالته كذب قردت له الله،
0: تمام.
1: وقل حالته كذب سعودية لله،
0: طيب.
1: وقل امي يذيب عن رتال الله،
0: تمام.
1: وقل كلهم اقل الرسالة مرة حاجة.
0: طيب.
1: سلام قلت بغلية وقلك كمان.
0: شكرا حبيبتي أنا، شكرا يا نضال، الله يخليكي.
1: آمين.
0: آمين يا رب العالمين، شكرا حبيبتي أنا، وجمعة مباركة عليك يا حبيبة. حراي كمان تلفون لا تنام سلنت زي تقاقي. هلو حراي مبارزة خبركم تعذبتنا كم زهن زمعة صنحنا نيدال دويلات الناس أني حات عم دمتي تعم شم نيدال بطعمينا نمسقنا حج بقر مدبنا ناب مززام قوتي يزو خبركم تعذبتنا نيمود أتان لو معتي الناس قربنا يدر فلاتنا درفي نيدم تأو من نسي أكرب جمالي هتقول مالتيو نعا سمعنا مدبنا هنعطينا إن شاء الله حبيرنا هنسمعينا السادة المشاهدين إجانا اتصال خلونا نستقبل اتصال. هلو هلو السادة المشاهدين أغنيتنا التالية حتكون أغنية للفنان الشاب أكرم جمال، حتكون آخر أغانينا لحلقة اليوم. كنا معكم على الهواء مباشرة، خلونا نسمع آخر أغنية لنا في حلقة اليوم وبعده نرجع نختم برنامجنا إن شاء الله. فاصل غنائي ونعود.

0: حرا ينبار زهبركم تعزبتنا ساعات مدبنا أخي لي إيدولوجن تليفون متيات إن الله مثلنا خبلا. هلا
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا سعاد، كيف حالك؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا بيك. مين معايا؟
1: وليد.
0: وليد كيف حالك يا وليد؟
1: الحمد لله تمام.
0: اتفضل.
1: سلام مستبد لإحواتي لهم بحثشة
0: تمام.
1: هلا
0: سمعك الله وليد قتل.
1: اوكي عبد النوي بكم حتمي محفوظ جارة من السوايا من الزيتة
0: الرأي
1: عبد شودين بركمة حتمي تاتي
0: تمام
1: ميلا نجاس الزيتة من السوايا
0: الرأي
1: سمون حاوبو تاتي
0: تمام
1: ياخلون بحفظة عدري قبو
0: تمام
1: سلواتي عثمان
0: الرأي
1: برهان
0: تمام
1: جميلة
0: الرأي
1: تعالي كلهم بحثشان دوبون في دراجتهم
0: تمام
1: كلهم بحثشان
0: هالراي. شكرا وليد، كلهم سمع ما هو خون تسفى قبر.
1: اوكي هذا شكرا
0: يا أني لنا. شكرا وليد تعمينا المسكنك. شكرا حرايم بارزة خبركم تعزبتنا ساعات مدبنا أخي لسولو زلو مدبنا مدب هيلو دبايوة بزا قديمنا السمعات سنحنا نيدم تساوي أكرم جمال درفي كنزازمينا مالتيو تليفون قلمتيات إن الله أقبله. هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبايوة مرحبا.
2: هلو
0: سمعك كل أخو من قبل.
2: أنا نقصتي
0: نقصتي خمي وعلكي
2: بحمد وعلك.
0: الحمد لله. تفضل حبيبتي.
2: سلام كبير.
0: هالراي
2: هالراي مقالي عبد غيحتر الكبرة هي المرهرة.
0: هالراي
2: مقالة ليديا عوت.
0: تمام
2: ليديا عوت.
0: هالراي
2: يديد عوت.
0: تمام
2: راي عوت.
0: تمام
2: قبصة تركب نعطنات مرهرتهم.
0: هالراي
2: مقالي.
0: تمام
2: نص ودع إشرام سياس.
0: تمام
2: نص على البيتة.
0: هالراي
2: راي سعودية زركب حابين مبرحتهم.
0: تمام
2: سلام كبلي دلي ودي.
0: هالراي
2: دواي زركب دانيال مبرحتهم.
0: تمام
2: سلام كبلي دلي.
0: هالراي
2: كم هون كلام دك أبي بينا صعرو.
0: تمام
2: سلام كم لامي دللي.
0: هالراي
2: كم خفت يا أفتر سنة يتركب.
0: تمام
2: بيني مصدقة.
0: هالراي
2: كالي كل ستعرفه بيتسد. سلام كم لامي دللي.
0: هالراي نقستي كلهم سمع مخون تسفى قبر.
2: هالراشي
0: شكرا حبيبتي. أنا أني لنا
2: يا زكري أني لي
0: حرايم بارز خبركم تعزبتنا تخطات التمدبنا كلاتكم أبزا مدبنا دويلكم استساتفكم أزيها مسكنكم فتوكم ون نزام مدب زيا بقطانا بخمنا بتلفزيون إيرترا كم حلال فواز تصنحوا خلهم أبالات منيستر زينا مسارحتي أزيها مسكنهم فتو مالاتيو نزام مدب سريعو زد دالولنا إديترنا مدهاني زكارياس بتعمي إذا مسكنو أبزي أخوينهم كأن نزام مدب كفنو وازو على أبالات استوديو إديترتنا تنعت تارك مشوا ملأكة سألينا ما تسأل مكنن أب جرافيكس ريستيامان أبدمتي إلا أن تسفي مسيونتان علي ميك أب أميرة محمد إبراهيم الباساد ما سالينات هاي كمون أوهاتنا أوهادي مدبات تلفزيون إيرترا ألم يهانس ودقنطو كمون أوهادي ستوديو تلفزيون إيرترا تكي مكون أنت عدي بمخانيم نزا مدبك في النواو علم أزينا إنا نمسقنم أبزمت زلو بخالي مدبك سالن الرحب دم سلام وسنيت زلو أنيات كخون لكم تسفى نقبر السادة المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج ألو دبيوة كنا معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية إلى جديد اللقيا بكم إن شاء الله في الأسابيع المقبلة وحلقة جديدة من البرنامج. نتمنى لكم كل الأفراح والسعادة والصحة والسلامة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كم تأمر ناينات النت يا المعاد كم نعود تأمامينه سمع كده كم تأمر ناينات النت يا المعاد نعود بعد أفهم تعري خلينا
1: وا أنت تعير ناخم نعود كوزت تأمامين
2: النت بغيو كم بغمي
0: عبد الزلاني علم اتقند وسان من كل نجر ترى سبي ترى سبب كنا ترى يكون زقدس أما نتقو طبعا اتوسان ترى ترى سبي
1: عبرتا وقالسنا لعل زخونا نجر سبنا يوعو تابتحنا
2: حج غا
0: حج مور رئيسا ما نعقم سبنا كبارا وهابتن كامنا وطا حقزات اللعلي أب عقم سبنا لا ندهب
1: وصن باريا وهابت خلوان أبزل على درجات بطحا بنت أرو مستخل باريا وتعدلتن ترميسان زي ترفا هزبنك عنقلازيك على هاقرات بوزحتين
0: رئيسا مركوسا حادي كان مسرطا وين عواتات حرنتا وقالسنا بدرجات تحساس بان قبرين او وش تاوخو نتات عامتاتنا انت زين مركوس متعوتنا يكم تحسبو برقت ايم تعوتنا
1: تمرقت اينا كوفولوتي رئيس خامخال اب كل مديات اب بوليتيكاوي كتباون بهلاون مسرطا ومتكلنا
2: قطعت ايخم تسمعنا دلغم حاجة تسليكم وهي زارة بتفرنا نابلكا تفرغا مورطا محيش
0: رئيس خامخال كيف ترقف كاتت امو بالي كاب اهو قرو محبرة سب ناتان رئيس امنون مخاني